كان الآن موعد آذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

عندما تترك الكلمات تبدأ الموسيقى. اسمعنا اسمعنا وعيش اللحظة على إذاعة أبو ظبي 90 FM. خلها دوم في البال.

0: عدد شهر أبريل من مجلة ناشونال جيوغرافيك العربية. متحف التاريخ الطبيعي أبوظبي، صرح جديد في جزيرة السعديات يحكي قصة الحياة على لسان تحف رائعات. مآسي بيزنطة في عصر الظلمات، علماء يستنطقون كنوزا غارقة علها تبوح بأسرار إمبراطورية بائدة. ملهمون ناشونال جيوغرافيك، رموز ومغامرون ومبدعون وحالمون يثابرون ويناضلون لأجل كوكب سالم مأمون. للاشتراك واقتناء المجلة بنسختها الورقية يرجى الاتصال على 600-500-877 أو زيارة توزيع.ae. مجلة ناشونال جيوغرافيك العربية، مجلتك العالمية بلغتك العربية.
1: عزيزي المستمع، احرص على استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية في الدولة. تجنب تداول الشائعات، إنما تنشره من جهازك من دون تثبت قد يعرض الآخرين لخطر الوقوع في شرك من أراد للشائعات أن تنتشر، وهنا تكون قد أهديته مبتغاه، وبالتالي عرضت حياتك وحياة الآخرين للخطر. وعيك الوطني ليس مجرد شعار، إنه التزام وجب عليك تحمله في جميع الظروف.
2: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

0: من نبض الإمارات نرسل لكم موجات تحمل جمال المكان وروح الإنسان.
1: أبوظبي FM.

0: أعلنت وزارة الدفاع عن الدفاعات الجوية.
1: 3-2-1-Q. في دولتنا
2: الاستقرار ما كان صدفة،
1: بل نتيجة رؤية قيادة،
2: تخطيط حكيم،
1: واستثمار متواصل في الأمن والسلام.
3: ونحن عيال زايد،
2: أرضنا تسكن فينا
4: قبل ما نسكن فيها،
2: وقيادتنا الرشيدة
5: ما غفلت عينها عن أهلها
2: وقلبها مع كل واحد فينا.
1: المواطن اللي شان حبها في قلبه،
2: والمقيم يلي لقي فيها داره،
6: قرنها الأول أن تصبح هذه الأرض
2: أرض أمان لكل من عاش عليها.
7: يجمعنا حب الوطن
2: وروح الوحدة
7: اللي قامت عليها الدولة من استوى للتحد،
8: ودولتنا مثل اليبن
1: ما ينكشف فيها ظهر حد،
2: لأن اليبن الحاضر
1: ما ترك المستقبل للصدفة.
2: الإمارات مستعدة.
9: The UAE is ready.
10: ونحن بخير،
2: لا تشلون هم.
11: الإمارات يلدها غليظ ولحمة تمره.

زعيم الدولة الكبرى. كلمات محمد بن هاشم الشريف، ألحان سعيد الكعبي، غناء عيض المنهال.

نبذل الأرواح من أجلك سخية، لا نبالي بالمخاطر والمنية، الشجاعة والكرم فينا سجية من مواريث الجدود الأولية. يا بلادي يا بلادي يا بلادي.

بلاد الخير، كلمات سلطان المجلي، الحان محمد بودلة، غناء أحمد اللوغاني.

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان.
1: هيا تفضل علي.
0: وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات.

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبوظبي FM

0: من ذاكرة الزمن.
1: أما اللي ما يفهم شيء الحاضر يشوف الحاضر ولا يشوف الماضي، هذا ما يسوي شيء ولا يعمل شيء. لازم يعرف ماضي أهله، وانتوا تفهمون عن ماضي أهلكم وعن ماضيكم، تفهمون حتى أنه يفهم الطريق يشوف.
0: نستحضر الماضي على أبو ظبي.

0: قريب من أحبابك واستمتع مجاناً بمكالمات صوت وفيديو فائقة الدقة سواء كانت فردية أو جماعية مع فلاتر تضيف المتعة لكل مكالمة. حمل تطبيق جوتشات الآن.
1: أحرار زايد كلمات راشد أحمد خميس الرميثي، ألحان الدكتورة نورة المرزوقي، غناء حمد العامري.

جاء الوعد على لسان القائد، سنخرج من هذه المرحلة أقوى. هكذا صرح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. نعم سيدي، من كلماتك يستمد الوطن القوة، كيف لا؟ وأنت الذي أوصيتنا يوما بأن لا نحمل الهم، وفي قلوبنا يقين راسخ بأنه وقت ويمضي. لهذا تبقى الإمارات بخير بتكاتف جهود أجهزتها ومؤسساتها وكفاءة فرق العمل فيها. الإمارات بخير بنسيجها المجتمعي الثري، مواطنون ومقيمون يتشاركون رحلة البناء والتفرد ويرسمون صورة الإمارات الجميلة، الإمارات التي شهد لها العالم بأنها للتسامح واحة، وبالقانون أرست الحقوق للجميع، وبالأمان تبنى الأوطان. ولأن الأمان خط أحمر في الإمارات، ستبقى بلادنا على الدوام أمام المخاطر حصنا منيعا بإرادة لا تلين، تمتلك القدرة على مواجهة التحديات وصون سلامة أمنها وسيادتها وسلامة شعبها والمقيمين فيها وزوارها في مقدمة أولوياتها. وطن قوي بوحدته ودعم قيادته، ثابت في حماية سيادته، واثق في الوصول إلى غده أكثر صلابة.

0: عزيزي المستمع، تصويرك للمواقع الحيوية والأمنية الحساسة ونشرها، أو ترويجك لمعلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة، هو مساس بالأمن الوطني واستقراره. التزام التعليمات الصادرة من الجهات الرسمية يعكس وعيا وطنيا راسخا.
1: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

0: من إذاعة أبوظبي نعطي اللحظة حضور، قل الصوت هناك معنا، خلك معانا وتهنى.
1: أبوظبي FM. شيخنا محمد من أشعار شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان، ألحان وغناء عيضا منها.
2: تحت راية من تفند في المسار، شيخنا محمد على درب نسير، الولا له

0: كلمة استكثرك وقتي علي وغداك عادت زماني كل ما طار هون
1: موسيقى صوت عبق الماضي بأثير الحاضر
2: راجع بشوقي ولهفتي
1: أهو غبي أف أم 90 أف أم خلها دوم في البال.

0: فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en دائما في أكثر.
1: ترى الإمارات يلدها غليظ ولحمتها مرة. نحن نكد

0: وللمسا حكاية عنوانها أبو ظبي اف ام. اسمع.
1: قواتنا المسلحة، جنودنا البواسل، شكرا لكم من القلب. ما تقومون به اليوم هو ما ننعم به من أمن وأمان وعز واستقرار بدوركم وجهودكم الكبيرة. شكرا جزيلا لكم.
2: قواتنا المسلحة اللي يعملون على مدار الساعة، أشكركم من القلب، بيض الله وجهكم، ونحن فخورين بكم.
3: إلى حماة الوطن كل الشكر والتقدير، إلى درعه الحصين، وهذا الظن فيكم يا عيال زايد. الحمد لله دولة الإمارات في أمان، والحمد لله الدار في أمان.
4: نتوجه بالشكر إلى القوات المسلحة وإلى الفرق الأمنية وجميع الجهات اللي حافظت على أمن وسلامة الدولة والمواطنين والمقيمين فيها، ونحن كلنا فدى الوطن.
5: شكرا جنود الوطن.
6: شكرا جنود الوطن.
7: أنتوا درع الوطن.
8: شكرا عيالي.
9: نشكر حماة الوطن.
10: أنتوا أماننا.
11: العيون الساهرة.
5: شكرا جنود الوطن.

0: لحظة هدوء، لحظة سرور، لحظة لإذاعة أبوظبي لها حضور.
1: أبوظبي FM

أبو ظبي اف ام. السلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة.

0: هل تخطط لبدء مشروع تجاري جديد أو بدأت مشروعك بالفعل خلال الأشهر الثلاثة الماضية؟ وسع نطاق أعمالك مع عروض إيان للأعمال. احصل على اشتراك مجاني لمدة شهرين على باقات الموبايل لخط الفاتورة، شهرين مجاناً على باقة بيزنس برو للإنترنت مع خصم 50% على قيمة اشتراك الشهرين التاليين لكل من باقات الموبايل لخط الفاتورة وباقة بيزنس برو. بالإضافة إلى ذلك استمتع بخصم 500 درهم على أجهزة مختارة وما يصل إلى 3 شرائح سم للأعمال لمساعدتك على بدء مشروعك بكل سلاسة. نساعدك على التوفير ونتمنى لك التوفيق. تفضل بزيارة ean.ae/newbusiness. ean دائما في أكثر. تطبق الشروط والأحكام.
1: وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

زعيم الدولة الكبرى. كلمات محمد بن هاشم الشريف، ألحان سعيد الكعبي، غناء عيضا من

ذخر وسناد وسنافي، نعم نايد مثل زايد، وفي الكايد أسد مغوار، وله نظرة ومن صغره على الفطرة نعم وافي.

عندما تترك الكلمات تبدأ الموسيقى. اسمعنا اسمعنا وعيش اللحظة على إذاعة أبو ظبي 90 FM. خلها دوم في البال.

0: باقات فريدم مصممة لتناسب أسلوب حياتك. اختر ما يناسبك من بين مجموعة متنوعة من الباقات للبيانات والمكالمات الغير محدودة وخيارات للترفيه، بالإضافة إلى باقات إمارات فريدم. أصبح اختيارك لما يناسبك أكثر سهولة مع باقات فريدم العديدة. اشترك الآن واعطي الأولوية لأسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. قم بزيارة en.ae لمعرفة المزيد. تطبق الشروط والأحكام. E&, دائما في أكثر.
1: اربح سيارة جديدة في ريمول انفينيتي كيو اكس 80 اوتوغراف اديشن. فقط انفق 200 درهم من الآن حتى 28 من يونيو وادخل السحب للحصول على فرصة للفوز. زيد فرصك للربح مع دخول متعدد عندما تتسوق من على متك التجارية المفضلة في ريمول، واربح سيارة انفينيتي كيو اكس 80 اوتوغراف اديشن الجديدة. تطبق الشروط والأحكام. لزيادة التفاصيل يرجى زيارة ريمول.ae.
2: وهذه الدار محروسة بجيش مدرب ومعدود يقود الشامبو خالد وجندة ضد عدوانه محمد اللي عليه الراي ان حق اللقاء معقود كل الجند في أمره بميدانه وشعب بلادنا وافي لدولتنا مسير صعود إلى العليا على النايف بشبانه وشيبانه هم عزوتي وناسي بهم حبل الرجاء ممدود لجل الضيف ولا السيف خياله وهجانه ومن هو قدم الإحسان في شعبه غدا مفنود ومن هو صك بيبانه غدا والخوف سجانه وهذا الشعب له ماضي ولا زال العطاء موجود من أيام التعب لليوم هم ظخرة وعنوانه حموا أرضه وسكانه وردوا المعتدي مطرود وكانوا نوره الباهي وكانوا بهجة أزمانه وكانوا يحكمون النفس ما يرضون بالمنقود إذا ثارت براكينه غدوا نارا لبركانه.
3: من عبق الماضي إيناكم واروع الأغاني.

0: إضافية لبنتي الصغيرة عشان تدير مصاريفها. ما عندي وقت أسير البنك.
1: ما تحتاج تروح، استخدم إي أند ماني.
0: إي أند ماني
1: هو تطبيق للخدمات المالية الرقمية، وحتى ما تحتاج حساب بنكي عشان تستخدمه.
0: صدق؟
1: تقدر تطلع بطاقة إضافية لبنتك وهي تصرف بس من المبلغ اللي أنت تضيفه على بطاقتها. بس نزل التطبيق، سجل بهويتك الإماراتية واطلب بطاقة إضافية لعيالك في دقائق. أمورك طيبة مع إي أند ماني، تطبق شروط والأحكام.

0: من إذاعة أبوظبي نعطي اللحظة حضور وللصوت هناك معنا. خلك معانا وتهنى.
1: أبوظبي FM

وعي أفراد المجتمع وتعاونهم أحد أسباب نجاح إدارة مختلف الأزمات. إن التزامكم بالتوجيهات الرسمية وتحليكم بالهدوء يعكس روح المسؤولية التي تميز مجتمع دولة الإمارات. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. الهيئة الوطنية للإعلام.

0: هل تخطط لبدء مشروع تجاري جديد أو بدأت مشروعك بالفعل خلال الأشهر الثلاثة الماضية؟ وسع نطاق أعمالك مع عروض إيان للأعمال. احصل على اشتراك مجاني لمدة شهرين على باقات الموبايل لخط الفاتورة، شهرين مجاناً على باقة بيزنس برو للإنترنت مع خصم 50% على قيمة اشتراك الشهرين التاليين لكل من باقات الموبايل لخط الفاتورة وباقة بيزنس برو. بالإضافة إلى ذلك استمتع بخصم 500 درهم على أجهزة مختارة وما يصل إلى 3 شرائح سم للأعمال لمساعدتك على بدء مشروعك بكل سلاسة. نساعدك على التوفير ونتمنى لك التوفيق. تفضل بزيارة ean.ae/newbusiness. ean دائما في أكثر. تطبق الشروط والأحكام.
1: الحسن الحسين، كلمات والحان محمد محسن السقاف الهاشمي، غناء كورال الإمارات.

0: وبدري
1: بدري
0: بدري.
2: اربح سيارة جديدة في ريم مول انفينيتي كيو اكس 80 اوتوغراف اديشن، فقط انفق 200 درهم من الان حتى 28 من يونيو وادخل السحب للحصول على فرصة للفوز. زيد فرصك للربح مع دخول متعدد عندما تتسوق من على متك التجارية المفضلة في ريم مول، واربح سيارة انفينيتي كيو اكس 80 اوتوغراف اديشن الجديدة. تطبق الشروط والاحكام. لزيادة التفاصيل يرجى زيارة ريم مول دوت اي اي.

0: وللمسة حكاية. عنوانها أبو ظبي اف ام. اسمعها.
1: بلاد الخير، كلمات سلطان المجلي، ألحان محمد بودلة، غناء أحمد اللوغاني.

في ظل تسارع تداول المحتوى الرقمي، يدعو مجلس الأمن السبراني إلى عدم الانجرار وراء الشائعات أو الفيديوهات المعدلة أو المجتزأة أو الخارجة عن سياقها الزمني. تعتمد الدولة منظومة إعلامية رسمية واضحة، وأي معلومات تتعلق بالأمن أو الخدمات أو المستجدات تصدر حصراً عبر الجهات الحكومية المختصة. إعادة نشر الشائعات يعرض المجتمع لمخاطر تضليل رقمي ويؤثر على الأمن المعلوماتي. تحقق قبل أن تنشر. المصدر الرسمي هو المرجع الوحيد.

0: رجال والله رجال، من أشعار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، ألحان محمد الأحمد، من أداء الأوركسترا الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة.
1: ترى الإمارات يلدها غليظ ولحمتها مرة نحمل نكك.

0: أعلنت وزارة الدفاع عن الدفاعات
1: في دولتنا.
2: الاستقرار ما كان صدفة،
1: بل نتيجة رؤية قيادة،
2: تخطيط حكيم،
1: واستثمار متواصل في الأمن والسلام.
3: ونحن عيال زايد،
2: أرضنا تسكن فينا
4: قبل ما نسكن فيها،
2: وقيادتنا الرشيدة
5: ما غفلت عينها عن أهلها
2: وقلبها مع كل واحد فينا.
1: المواطن اللي شان حبها في قلبه،
2: والمقيم يلي لقي فيها داره.
6: القرن هالأول أن تصبح هذه الأرض
2: أرض أمان لكل من عاش عليها،
7: يجمعنا حب الوطن
2: وروح الوحدة
7: اللي قامت عليها الدولة من استوى الاتحاد.
8: ودولتنا مثل اليبن
1: ما ينكشف فيها ظهر حد،
2: لأن اليبن الحاضر
1: ما ترك المستقبل للصدفة.
2: الإمارات مستعدة.
9: The UAE is ready.
10: ونحن بخير،
2: لا تشلون هم.
11: الإمارات يلدها غليظ ولحمة تمره.

0: عزيزي المستمع، احرص على استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية في الدولة. تجنب تداول الشائعات، إنما تنشره من جهازك من دون تثبت قد يعرض الآخرين لخطر الوقوع في شرك من أراد للشائعات أن تنتشر، وهنا تكون قد أهديته مبتغاه، وبالتالي عرضت حياتك وحياة الآخرين للخطر. وعيك الوطني ليس مجرد شعار، إنه التزام وجب عليك تحمله في جميع الظروف.
1: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

0: لحظة هدوء، لحظة سرور، لحظة لإذاعة أبوظبي لها حضور.
1: أبوظبي FM

0: الموعد حضر.
1: كلمة استكثرك وقتي علي وغداك، عادت زماني كل ما طار هو.
2: موسيقى الصوت عبق الماضي بأثير الحضر.
0: راجع بشوقي ولهفتي
2: قهوة بي اف ام 90 اف ام، خلها دوم في البال.

الموسيقى لا تعرف الحدود، صوت النغم الأصيل.

الموسيقى لا تعرف الحدود، صوت النغم الأصيل، أبو ظبي.

زعيم الدولة الكبرى. كلمات محمد بن هاشم الشريف، ألحان سعيد الكابي، غناء عيضة المنهالي.

التزامنا بالتوجيهات الصادرة عن دولتنا ومؤسساتها الرسمية يعكس وعياً وطنياً راسخاً. احرصوا على تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى يوضح مواقع حيوية وأمنية حساسة أو ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. وعينا يحمي مجتمعنا. الهيئة الوطنية للإعلام.

في هذا العدد من مجلة زهرة الخليج، ميرا الكعبي تزين الغلاف وتؤكد: الخيل جزء مني تربيت على حبه. ونقرأ معا: المرأة الإماراتية في ميادين العز. ونلتقي آمنة العديدي التي تكشف خدمة المجتمع جوهر العمل الوطني. ونحاور شم المرزوقي التي تطمح إلى حمل الحرفة الإماراتية إلى العالم. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور، لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية، أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجاني.

0: من نبض الإمارات نرسل لكم موجات تحمل جمال المكان وروح الإنسان.
1: أبوظبي FM

الوعد على لسان القائد، سنخرج من هذه المرحلة أقوى. هكذا صرح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. نعم سيدي، من كلماتك يستمد الوطن القوة، كيف لا؟ وأنت الذي أوصيتنا يوما بأن لا نحمل الهم، وفي قلوبنا يقين راسخ بأنه وقت ويمضي. لهذا تبقى الإمارات بخير بتكاتف جهود أجهزتها ومؤسساتها وكفاءة فرق العمل فيها. الإمارات بخير بنسيجها المجتمعي الثري، مواطنون ومقيمون يتشاركون رحلة البناء والتفرد ويرسمون صورة الإمارات الجميلة، الإمارات التي شهد لها العالم بأنها للتسامح واحة، وبالقانون أرست الحقوق للجميع، وبالأمان تبنى الأوطان. ولأن الأمان خط أحمر في الإمارات، ستبقى بلادنا على الدوام أمام المخاطر حصنا منيعا بإرادة لا تلين، تمتلك القدرة على مواجهة التحديات وصون سلامة أمنها وسيادتها وسلامة شعبها والمقيمين فيها وزوارها في مقدمة أولوياتها. وطن قوي بوحدته ودعم قيادته، ثابت في حماية سيادته، واثق في الوصول إلى غده أكثر صلابة.

باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.

0: يا محلى هالزمن ومحلى أغانيه.
1: كان يا مكة
2: الحزن رسم بعيني.
0: أبو ظبي أف أم، صوت النخبة، تسمعه الصفوة.

قواتنا المسلحة، جنودنا البواسل، شكرا لكم من القلب. ما تقومون به اليوم هو ما ننعم به من أمن وأمان وعز واستقرار بدوركم وجهودكم الكبيرة. شكرا جزيلا لكم.

0: قواتنا المسلحة اللي يعملون على مدار الساعة. أشكركم من القلب، بيض الله ويكم، ونحن فخورين بكم.
1: إلى حماة الوطن كل الشكر والتقدير، إلى درعه الحصين، وهذا الظن فيكم يا عيال زايد. الحمد لله دولة الإمارات في أمان، والحمد لله الدار في أمان.
2: نتوجه بالشكر إلى القوات المسلحة وإلى الفرق الأمنية وجميع الجهات اللي حافظت على أمن وسلامة الدولة والمواطنين والمقيمين فيها، ونحن كلنا فدى الوطن.
3: شكرا جنود الوطن.
4: شكرا جنود الوطن.
5: أنتوا درع الوطن.
6: شكرا عيالي.
7: نشكر حماة الوطن.
8: أنتوا أماننا،
9: العيون الساهرة.
3: شكرا جنود الوطن.

0: من إذاعة أبوظبي نعطي اللحظة حضور وللصوت هناك معنا. خلك معانا وتهنى.
1: أبوظبي FM

وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

زعيم الدولة الكبرى. كلمات محمد بن هاشم الشريف. ألحان سعيد الكابي. غناء عيضة المنهار.

أنا انتمي لك غلا من راسي الزاس واسمي من اسمك وفي قلبك عناوين والفخر لي ذكرتك بين جلاس وانقالوا انت إمام.

حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

وهذه الدار محروسة بجيش مدرب ومعدود. يقود الشامبو خالد وجندت ضد عدوانه محمد اللي عليه الراي ان حق اللقاء معقود. كل الجند في امره بميدانه وشعب بلادنا وافي لدولتنا مسير صعود الى العليا على النايف بشبانه وشيبانه. هم عزوتي وناسي بهم حبل الرجاء ممدود لاجل الضيف ولا السيف خياله وهجانه. ومن هو قدم الاحسان في شعبه غدا مفنود ومنهم صك بيبانه غدا والخوف سجانه. وهذا الشعب له ماضي ولا زال العطاء موجود من ايام التعب لليوم. هم ظخره وعنوانه حموا ارضه وسكانه وردوا المعتدي مطرود وكانوا نوره الباهي وكانوا بهجه ازمانه وكانوا يحكمون النفس ما يرضون بالمنقود اذا ثارت براكينه غدوا نارا لبركانه.

0: ذاكرة الزمن.
1: أما اللي ما يفهم شيء، الحاضر يشوف الحاضر ويشوف الماضي، هذا ما يسوي شيء ولا يعمل شيء. لازم يعرف ماضي أهله، وانتوا تفهمون عن ماضي أهلكم وعن ماضيكم، تفهمون حتى أنه يفهم الطريق يشوف.
0: نستحضر الماضي على أبو ظبي.

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان
1: الحب خلق سيرتك داخل الروح
0: وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات تسعين أف أم خلها دوم في البال.

0: خليك قريب من أحبابك واستمتع مجاناً بمكالمات صوت وفيديو فائقة الدقة سواء كانت فردية أو جماعية مع فلاتر تضيف المتعة لكل مكالمة. حمل تطبيق جوتشات الآن.
1: أعلنت وزارة الدفاع عن الدفاعات 3-2-1-Q.
2: في دولتنا
3: الاستقرار ما كان صدفة
2: بل نتيجة رؤية قيادة
3: وتخطيط حكيم
2: واستثمار متواصل في الأمن والسلام.
4: ونحن عيال زايد
3: أرضنا تسكن فينا
2: قبل ما نسكن فيها،
3: وقيادتنا الرشيدة
5: ما غفلت عينها عن أهلها
3: وقلبها مع كل واحد فينا.
2: المواطن اللي شان حبها في قلبه،
3: والمقيم يلي لقي فيها داره.
6: القرن هالأول أن تصبح هذه الأرض
3: أرض أمان لكل من عاش عليها.
5: يجمعنا حب الوطن
3: وروح الوحدة
5: اللي قامت عليها الدولة من استوى للتحت. ودولتنا مثل اليبن
2: ما ينكشف فيها بحر حد،
3: لأن اليبن الحاضر
2: ما ترك المستقبل للصدفة.
3: الإمارات مستعدة.
7: The UAE is ready.
8: ونحن بخير
3: لا تشلون هم.
4: الإمارات يلدها غليظ ولحمة تمره.

وعي أفراد المجتمع وتعاونهم أحد أسباب نجاح إدارة مختلف الأزمات. إن التزامكم بالتوجيهات الرسمية وتحليكم بالهدوء يعكس روح المسؤولية التي

0: التي تميز مجتمع دولة الإمارات. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.
1: من ذاكرة الزمن نستحضر الماضي على أبوظبي.

0: هل تخطط لبدء مشروع تجاري جديد أو بدأت مشروعك بالفعل خلال الأشهر الثلاثة الماضية؟ وسع نطاق أعمالك مع عروض إيان للأعمال. احصل على اشتراك مجاني لمدة شهرين على باقات الموبايل لخط الفاتورة، شهرين مجاناً على باقة بيزنس برو للإنترنت مع خصم 50% على قيمة اشتراك الشهرين التاليين لكل من باقات الموبايل لخط الفاتورة وباقة بيزنس برو. بالإضافة إلى ذلك استمتع بخصم 500 درهم على أجهزة مختارة وما يصل إلى 3 شرائح سم للأعمال لمساعدتك على بدء مشروعك بكل سلاسة. نساعدك على التوفير ونتمنى لك التوفيق. تفضل بزيارة ean.ae/newbusiness. ean دائما في أكثر. تطبق الشروط والأحكام.
1: أحرار زايد، كلمات راشد أحمد خميس الرميتي، ألحان الدكتورة نورة المرزوقي، غناء حمد العامري.

0: لحظة هدوء، لحظة سرور، لحظة لإذاعة أبوظبي لها حضور.
1: أبوظبي FM.

باقات فريدم مصممة لتناسب أسلوب حياتك. اختر ما يناسبك من بين مجموعة متنوعة من الباقات للبيانات والمكالمات الغير محدودة وخيارات للترفيه، بالإضافة إلى باقات إمارات فريدم. أصبح اختيارك لما يناسبك أكثر سهولة مع باقات فريدم العديدة. اشترك الآن واعطي الأولوية لأسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. قم بزيارة en.ae لمعرفة المزيد. تطبق الشروط والأحكام. en دائما في أكثر.

0: قواتنا المسلحة، جنودنا البواسل، شكرا لكم من القلب. ما تقومون به اليوم هو ما ننعم به من أمن وأمان وعز واستقرار بدوركم وجهودكم الكبيرة. شكرا جزيلا لكم.
1: قواتنا المسلحة اللي يعملون على مدار الساعة، أشكركم من القلب، بيض الله ويكم، ونحن فخورين بكم.
2: إلى حماة الوطن كل الشكر والتقدير، إلى درعه الحصين، وهذا الظن فيكم يا عيال زايد. الحمد لله دولة الإمارات في أمان، والحمد لله الدار في أمان.
3: نتوجه بالشكر إلى القوات المسلحة وإلى الفرق الأمنية وجميع الجهات اللي حافظت على أمن وسلامة الدولة والمواطنين والمقيمين فيها، ونحن كلنا فدى الوطن.
4: شكرا جنود الوطن.
5: شكرا جنود الوطن.
6: أنتوا درع الوطن.
7: شكرا عيالي.
8: نشكر حماة الوطن.
9: أنتوا أماننا،
10: العيون الساهرة.
11: شكرا جنود الوطن.

0: أريد أشكر المؤسسة العسكرية على واجبها دور المميز اللي طلعت فيه في أثناء هذه الحرب.
1: رجال من ذهب، كلمات علي الخوار، ألحان فايز السعيد، غناء كورال.

0: أعلنت وزارة الدفاع عن الدفاعات الدولية.
1: 3-2-1-Q.
2: في دولتنا
3: الاستقرار ما كان صدفة،
2: بل نتيجة رؤية قيادة،
3: تخطيط حكيم
2: واستثمار متواصل في الأمن والسلام.
4: ونحن عيال زايد،
3: أرضنا تسكن فينا
2: قبل ما نسكن فيها،
3: وقيادتنا الرشيدة
5: ما غفلت عينا عن أهلها
3: وقلبها مع كل واحد فينا.
2: المواطن اللي شان حبها في قلبه،
3: والمقيم يلي لقي فيها داره.
6: غرنها الأول أن تصبح هذه الأرض
3: أرض أمان لكل من عاش عليها.
7: يجمعنا حب الوطن
3: وروح الوحدة
7: اللي قامت عليها الدولة من استوى للتحد.
8: ودولتنا مثل اليبن
2: ما ينكشف فيها ظهر حد،
3: لأن اليبن الحاضر
2: ما ترك المستقبل للصدفة.
3: الإمارات مستعدة.
9: The UAE is ready.
10: ونحن بخير،
3: لا تشلون هم.
11: الإمارات يلدها غليظ ولحمتها مرة.

هل تخطط لبدء مشروع تجاري جديد أو بدأت مشروعك بالفعل خلال الأشهر الثلاثة الماضية؟ وسع نطاق أعمالك مع عروض إيان للأعمال. احصل على اشتراك مجاني لمدة شهرين على باقات الموبايل لخط الفاتورة، شهرين مجاناً على باقة بيزنس برو للإنترنت مع خصم 50% على قيمة اشتراك الشهرين التاليين لكل من باقات الموبايل لخط الفاتورة وباقة بيزنس برو. بالإضافة إلى ذلك استمتع بخصم 500 درهم على أجهزة مختارة وما يصل إلى 3 شرائح سم للأعمال لمساعدتك على بدء مشروعك بكل سلاسة. نساعدك على التوفير ونتمنى لك التوفيق. تفضل بزيارة ean.ae/newbusiness. ean دائما في أكثر. تطبق الشروط والأحكام.

0: يا لعيب.
1: بتجي الاسبوع الجاي بعد عشان اغلبك مره ثانيه؟
0: لا لا، الاسبوع الجاي بصير ميلس ربيع الجديد.
1: بعدك تمر على هالريال؟
0: انت بس لو توافق انت وياي الميلس هناك عند الريال، صدقني بتستفيد. انا استوالي اسبوعين اصير الميلس عند هالريال، صدق ان فتح ذهني لامور انا ما كنت افكر فيها.
1: ما شاء الله، فتح لك امور؟ تراك بروحك تقول لي طول القعده ينتقد ويفتي.
0: ما قلت لك ينتقد، قلت لك احلل الامور والمواضيع، يعني سياسه على دين على اقتصاد.
2: انظروا، هؤلاء هم، هذا ما يصنعونه بأفواههم، يريدون أن يضعون الناس أمام المدفع. لدينا خطة ونحن
3: قضية الآن. تضع نفسك
2: ماذا رأيك تريد أن نتبعها؟ علينا أن نعد العدة، وأنتم سندوا ما استطعتم من قوة.
3: أكلمك يا عبد العزيز، أذكرك من متى ما تسمعني؟
0: ماذا تريد؟ أني مستعجل.
3: أجريبك مستعجل، من زمان ما شفناك. إيش رأيك اليوم بتي ويانا ونلعب بدل ونتحدى من جديد؟
0: لا أريد اللعب مع الكفرة، لدي أمور أهم أن أجاهد في سبيلها. هل تعتقدون أن الصمت موقف قوي؟ عندما يتعلق الموضوع بالدفاع عن الحقوق وعدم التسامح مع الظلم والسماح للكفرة بالتجوال حولنا ودس سمومهم بيننا.
4: هذا شو قاعد يقول؟
5: هذا أصلاً ما يستاهل حد يسمعه. أقول لك شيء، قم قم خلنا نمشي، قم.
4: يلا يلا قم.
3: هذا بلقام يخربط بالكلام. ألو؟ كان صديقنا.
2: أنتم
3: المادة. مع مرور الوقت صار وتغير علينا، صار منعزل عن الناس كلها.
2: أنتم
3: وابتعد عنا.
2: هذا القيام.
3: تصرفاته صارت غريبة، حتى كلامه.
0: والسماح للكفرة بالتجوال
3: كله تحريض وتحريض، كله يكفرنا. كنت أشك لما سمعته وتأكدت بنفسك. على سبب كذي أنا أقدم هذا البلاغ لجل الوطن، لجل الوطن، لجل الوطن.
6: أمن الدولة مسؤولية الجميع. للإبلاغ عن أي نشاط أو ممارسات مشبوهة يرجى الاتصال بالرقم المجاني لجهاز أمن الدولة.
7: من نبض الإمارات نرسل لكم موجات تحمل جمال المكان وروح الإنسان.
8: أبوظبي FM.

0: يا محلى هالزمن ومحلى أغانيه.
1: كان يا مكة
2: الحزن رسم بعيني.
0: أبو ظبي أف أم، صوت النخبة، تسمعه الصفوة.

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
1: هيا تفضل علينا،
0: وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات.

التزامنا بالتوجيهات الصادرة عن دولتنا ومؤسساتها الرسمية يعكس وعيا وطنيا راسخا. احرصوا على تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى يوضح مواقع حيوية وأمنية حساسة أو ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. وعينا يحمي مجتمعنا. الهيئة الوطنية للإعلام.

الهنا وعفت الزاد مع لذة شريبي وقتي ما قضيت بالهنا وعفت الزاد مع لذة شريبي جريح وفي الحش جروحي دمايا ونار في الحش عتلها بالهيبي جريح وفي

السما تدري شبلايا يقول وين انت وش بك ما تجيبني تسعى للناس ما تدري شبلايا.

وانا مشدوه من سيد المهاي ودعته لي دعا حالي صويبي وانا مشدوه من سيد المهاي ودعته لي دعا حالي صويبي يحن القلب حنات المطايا

الكلمات تبدأ الموسيقى. اسمعنا اسمعنا وعيش اللحظة على إذاعة أبو ظبي 90 FM. خلها دوم في البال.

زعيم الدولة الكبرى، كلمات محمد بن هاشم الشريف، ألحان سعيد الكابي، غناء عيض المنهار.

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبو ظبي أف أم.
2: عدد شهر أبريل من مجلة ناشونال جيوغرافيك العربية. متحف التاريخ الطبيعي أبو ظبي، صرح جديد في جزيرة السعديات يحكي قصة الحياة على لسان تحف رائعات. مآسي بيزنطة في عصر الظلمات، علماء يستنطقون كنوزا غارقة علها تبوح بأسرار إمبراطورية بائدة. ملهمو ناشونال جيوغرافيك، رموز ومغامرون ومبدعون وحالمون يثابرون ويناضلون لأجل كوكب سالم مأمون. للاشتراك واقتناء المجلة بنسختها الورقية يرجى الاتصال على 600-500-877 أو زيارة توزيع.ae. مجلة ناشونال جيوغرافيك العربية، مجلتك العالمية بلغتك العربية.
3: سميت باسم الولي في أول البادي، ومن يحسب الأولى يحسب تلاياها. رفي رفي على الكايدة يا راية بلادي، والعلم ينرد لسمنها ولقواها.

0: عزيزي المستمع، احرص على استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية في الدولة. تجنب تداول الشائعات، إنما تنشره من جهازك من دون تثبت قد يعرض الآخرين لخطر الوقوع في شرك من أراد للشائعات أن تنتشر، وهنا تكون قد أهديته مبتغاه، وبالتالي عرضت حياتك وحياة الآخرين للخطر. وعيك الوطني ليس مجرد شعار، إنه التزام وجب عليك تحمله في جميع الظروف.
1: وطننا أمانة، فلنحافظ عليها.

0: من إذاعة أبوظبي نعطي اللحظة حضور، قل الصوت هناك معنا، خلك معانا وتهنى.
1: أبوظبي FM

كان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: فكرة الزمن نستحضر الماضي على أبو ظبي اف ام.
1: قواتنا المسلحة، جنودنا البواسل، شكرا لكم من القلب. ما تقومون به اليوم هو ما ننعم به من أمن وأمان وعز واستقرار بدوركم وجهودكم الكبيرة. شكرا جزيلا لكم.
2: قواتنا المسلحة اللي يعملون على مدار الساعة، أشكركم من القلب، بيض الله وجهكم، ونحن فخورين بكم.
3: إلى حماة الوطن كل الشكر والتقدير، إلى درعه الحصين، وهذا الظن فيكم يا عيال زايد. الحمد لله دولة الإمارات في أمان، والحمد لله الدار في أمان.
4: نتوجه بالشكر إلى القوات المسلحة وإلى الفرق الأمنية وجميع الجهات اللي حافظت على أمن وسلامة الدولة والمواطنين والمقيمين فيها، ونحن كلنا فدى الوطن.
5: شكرا جنود الوطن.
6: شكرا جنود الوطن.
7: أنتوا درع الوطن.
8: شكرا عيالي.
9: نشكر حماة الوطن.
10: أنتوا أماننا.
11: العيون الساهرة.
5: شكرا جنود الوطن.

0: من ذاكرة الزمن.
1: أما اللي ما يفهم شيء الحاضر يشوف الحاضر ولا يشوف الماضي، هذا ما يسوي شيء ولا يعمل شيء. لازم يعرف ماضي أهله، وانتوا تفهمون عن ماضي أهلكم وعن ماضيكم، تفهمون حتى أنه يفهم الطريق يشوف.
0: نستحضر الماضي على أبو ظبي.

بلاد الخير، كلمات سلطان المجلي، ألحان محمد بودنة، غناء أحمد اللوغاني.

0: جاء الوعد على لسان القائد، سنخرج من هذه المرحلة أقوى. هكذا صرح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. نعم سيدي، من كلماتك يستمد الوطن القوة، كيف لا؟ وأنت الذي أوصيتنا يوما بأن لا نحمل الهم، وفي قلوبنا يقين راسخ بأنه وقت ويمضي. لهذا تبقى الإمارات بخير بتكاتف جهود أجهزتها ومؤسساتها وكفاءة فرق العمل فيها. الإمارات بخير بنسيجها المجتمعي الثري، مواطنون ومقيمون يتشاركون رحلة البناء والتفرد ويرسمون صورة الإمارات الجميلة، الإمارات التي شهد لها العالم بأنها للتسامح واحة، وبالقانون أرست الحقوق للجميع، وبالأمان تبنى الأوطان. ولأن الأمان خط أحمر في الإمارات، ستبقى بلادنا على الدوام أمام المخاطر حصنا منيعا بإرادة لا تلين، تمتلك القدرة على مواجهة التحديات وصون سلامة أمنها وسيادتها وسلامة شعبها والمقيمين فيها وزوارها في مقدمة أولوياتها. وطن قوي بوحدته ودعم قيادته، ثابت في حماية سيادته، واثق في الوصول إلى غده أكثر صلابة.
1: من نبض الإمارات نرسل لكم موجات تحمل جمال المكان وروح الإنسان.
2: أبوظبي FM.

زعيم الدولة الكبرى، كلمات محمد بن هاشم الشريف، ألحان سعيد الكابي، غناء عيضا منها.

0: فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والاحكام. en دائما في اكثر.
1: جيش الصمود، كلمات علي بن محمد القحطاني، الحان خالد ناصر، غناء عبد المنعم العامري. جيش الصمود.

في ظل تسارع تداول المحتوى الرقمي، يدعو مجلس الأمن السبراني إلى عدم الانجرار وراء الشائعات أو الفيديوهات المعدلة أو المجتزأة أو الخارجة عن سياقها الزمني. تعتمد الدولة منظومة إعلامية رسمية واضحة، وأي معلومات تتعلق بالأمن أو الخدمات أو المستجدات تصدر حصراً عبر الجهات الحكومية المختصة. إعادة نشر الشائعات يعرض المجتمع لمخاطر تضليل رقمي ويؤثر على الأمن المعلوماتي. تحقق قبل أن تنشر. المصدر الرسمي هو المرجع الوحيد.

الموسيقى لا تعرف الحدود، صوت النغم الأصيل، أبو ظبي.

ترى الإمارات جلدها غليظ ولحمتها مرة. لحمنا نكد.

هل تخطط لبدء مشروع تجاري جديد أو بدأت مشروعك بالفعل خلال الأشهر الثلاثة الماضية؟ وسع نطاق أعمالك مع عروض إيان للأعمال. احصل على اشتراك مجاني لمدة شهرين على باقات الموبايل لخط الفاتورة، شهرين مجاناً على باقة بيزنس برو للإنترنت مع خصم 50% على قيمة اشتراك الشهرين التاليين لكل من باقات الموبايل لخط الفاتورة وباقة بيزنس برو. بالإضافة إلى ذلك استمتع بخصم 500 درهم على أجهزة مختارة وما يصل إلى 3 شرائح سم للأعمال لمساعدتك على بدء مشروعك بكل سلاسة. نساعدك على التوفير ونتمنى لك التوفيق. تفضل بزيارة ean.ae/newbusiness. ean دائما في أكثر. تطبق الشروط والأحكام.

0: هي لبنتي الصغيرة عشان تدير مصاريفها، ما عندي وقت أسير البنك.
1: ما تحتاج تروح، استخدم E&Money.
0: E&Money؟
1: هي هو تطبيق للخدمات المالية الرقمية، وحتى ما تحتاج حساب بنكي عشان تستخدمه.
0: صدق؟
1: تقدر تطلع بطاقة إضافية لبنتك وهي تصرف بس من المبلغ اللي أنت تضيفه على بطاقتها. بس نزل التطبيق، سجل بهويتك الإماراتية واطلب بطاقة إضافية لعيالك في دقايق. أمورك طيبة مع E&Money. تطبق شروط والأحكام.

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
1: الحب خلت سيرتك داخل الروح،
0: وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات. 90 FM

0: التضحية.
1: إن شاء الله لو يودوا آخر الدنيا، أهم شيء خدمة الوطن.
0: في حياة الشعوب تقاس القيم العظيمة بما يقدمه البشر من تضحيات، وفي الإمارات الرواية ليست ككل الروايات. بس ليش؟ لأن حب الوطن والتضحية قيمة أصيلة اتوارثتها القلوب عبر الزمان، من القصص اللي رواها الأجداد للأصغار، من حكايات الأمهات اللي تعانق أسماعهم منذ المهد، من العهد اللي قطعوه كل صباح في الطابور المدرسي. كلنا نفديكي بالدماء نرويكي، نفديك بالأرواح يا وطن. كبرت الأجيال جيل ورا جيل، وكان الوطن وما زال أمانة غالية في رقابهم. ومن البيوت الكريمة خرج أبناء الإمارات حاضرين ملبين في كل الميادين، ومنهم رجال قواتنا المسلحة الأوفياء اللي إذا ناداهم الوطن أو تربص به عدو ما ترددوا أو تأخروا، يحرسون برواحهم أرضهم وسماهم ويحمون أهلهم وديارهم. كثار مضوا في دروب الخلود، وفي كل موقف هناك درس خالد عبر السنين، آخرها صوت شهيد في تسجيله الأخير.
2: أولي بأمرك مكافأة كبيرة من رب العالمين،
0: مع كل شهيد يرتقي يهتف بفخر قلب أمه وأبوه، هذا ولدنا، هذا اللي ربيناه.
3: لكل عائلة وكل أم وكل أم مشكورين، ويظل أبوكم على هذه التربية اللي ترفع الرأس.
0: هنيئا لوطن إذا نادى تسابقت النفوس لجله، ورددت القلوب من كل الإمارات والمدن، نفديك بالأرواح يا وطن.

0: من ذاكرة الزمن.
1: أما اللي ما يفهم شيء الحاضر يشوف الحاضر ولا يشوف الماضي، هذا ما يسوي شيء ولا يعمل شيء. لازم يعرف ماضي أهله، وانتوا تفهمون عن ماضي أهلكم وعن ماضيكم، تفهمون حتى أنه يفهم الطريق يشوف.
0: نستحضر الماضي على أبو ظبي.

0: دقائق بانتظارك مع كل مكالمة أو استخدام للتطبيق عبر عملات كوتشات. استبدلها بقسائم خصم، اشتراكات في آي بي، ملصقات وأكثر. حمل تطبيق كوتشات الآن.
1: اربح سيارة جديدة في ريم مول انفينيتي كيو اكس 80 اوتوغراف اديشن. فقط انفق 200 درهم من الان حتى 28 من يونيو وادخل السحب للحصول على فرصة للفوز. زيد فرصك للربح مع دخول متعدد عندما تتسوق من على متك التجارية المفضلة في ريم مول، واربح سيارة انفينيتي كيو اكس 80 اوتوغراف اديشن الجديدة. تطبق الشروط والاحكام. لزيادة التفاصيل يرجى زيارة rimmall.ae.
2: باقات فريدم مصممة لتناسب اسلوب حياتك. اختر ما يناسبك من بين مجموعة متنوعة من الباقات للبيانات والمكالمات الغير محدودة وخيارات للترفيه، بالإضافة إلى باقات إمارات فريدم. أصبح اختيارك لما يناسبك أكثر سهولة مع باقات فريدم العديدة. اشترك الآن واعطي الأولوية لاسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. قم بزيارة en.ae لمعرفة المزيد. تطبق شروط والأحكام. en، دايما في أكثر.

في لحظة تختبر فيها التحديات، لم تكن دولة الإمارات العربية المتحدة أمام أزمة عابرة فحسب، بل أمام مشهد يكشف حقيقة معدنها الأصيل. فدخلت الأزمة موحدة وخرجت منها أكثر تماسكا، وهذه هي عقيدة الاتحاد. في تدوينة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عبر حساب سموه بمنصة إكس، سرد أبعاد هذه التجربة الإماراتية الفريدة. قال سموه: دخلت دولة الإمارات الأزمة الأخيرة متحدة، وخرجت منها وهي أكثر اتحاداً والتفافاً وولاءً، مواطنون ومقيمون صغاراً وكباراً، عسكريون ومدنيون، حكوميون واقتصاديون، الجميع متحد تحت راية الدولة وعلمها ورمز وحدتها. علم دولة الإمارات رمز القوة والفخر. ووجه سموه دعوة لأبناء الإمارات والمقيمين على أرضها لأن يرفعوا علم الدولة فوق المنازل والمؤسسات والمباني. وقال سموه: فخورون بدولتنا، فخورون برئيس دولتنا، فخورون بقواتنا المسلحة وبقوة اقتصادنا وبفرق عملنا، فخورون بجميع مواطنينا والمقيمين على أرضنا، فخورون بعلمنا. لنرفع العلم شامخا فوق كل بيت ومبنى، دليل محبتنا ورمز ولائنا لرئيس دولتنا وراية وحدتنا وتوحدنا. حفظ الله الإمارات وشعبها وأدام بالعز رايتها ومجدها. الاتحاد في دولة الإمارات ليس شعاراً بل هو صورة حية. كل الأطياف اصطفت تحت راية واحدة يجمعهم علم لم يكن مجرد لون يرفرف، بل هو رمز للقوة والفخر وعنوان لمرحلة تروى للأجيال المقبلة. الفخر في دولة الإمارات لم يكن مقتصراً على جانب دون آخر، فالانتماء هنا فعلاً هو فعل يومي، ويغدو الولاء لغة مشتركة لا تحتاج إلى ترجمة. هكذا تخرج الإمارات أكثر اتحاداً، رايتها رمز للوحدة والانتماء، وشعبها على قلب واحد. لهذا تبقى الإمارات بخير، ومن كل أزمة تخرج أقوى.

0: اف ام صوت النخبة تسمعه الصفوة.
1: نبذل الأرواح من أجلك سخية، لا نبالي بالمخاطر والمنية، الشجاعة والكرم فينا سجية، من مواريث الجدود الأولية. يا بلادي يا بلادي يا بلادي،

0: أعلنت وزارة الدفاع عن الدفاعات الجوية.
1: 3-2-1-Q.
2: في دولتنا
3: الاستقرار ما كان صدفة
2: بل نتيجة رؤية قيادة
3: وتخطيط حكيم
2: واستثمار متواصل في الأمن والسلام.
4: ونحن عيال زايد
3: أرضنا تسكن فينا
2: قبل ما نسكن فيها.
3: وقيادتنا الرشيدة
5: ما غفلت عينها عن أهلها
3: وقلبها مع كل واحد فينا.
2: المواطن اللي شان حبها في قلبه
3: والمقيم يلي لقي فيها داره.
6: القرن هالأول أن تصبح هذه الأرض
3: أرض أمان لكل من عاش عليها.
7: يجمعنا حب الوطن
3: وروح الوحدة
7: اللي قامت عليها الدولة من استوى الاتحاد.
8: ودولتنا مثل اليبن
2: ما ينكشف فيها ظهر حد
3: لأن اليبن الحاضر
2: ما ترك المستقبل للصدفة.
3: الإمارات مستعدة.
9: The UAE is ready.
10: ونحن بخير.
3: لا تشلون هم.
11: الإمارات يلدها غليظ ولحمتها مرة.

اربح سيارة جديدة في ريم مول انفينيتي كيو اكس 80 اوتوغراف اديشن. فقط انفق 200 درهم من الان حتى 28 من يونيو وادخل السحب للحصول على فرصة للفوز. زيد فرصك للربح مع دخول متعدد عندما تتسوق من على متك التجارية المفضلة في ريم مول واربح سيارة انفينيتي كيو اكس 80 اوتوغراف اديشن الجديدة. تطبق الشروط والاحكام. لزيادة التفاصيل يرجى زيارة ريم مول دوت اي اي.

0: التضحية.
1: إن شاء الله لا يودوا آخر الدنيا، أهم شيء خدمة الوطن.
0: في حياة الشعوب تقاس القيم العظيمة بما يقدمه البشر من تضحيات، وفي الإمارات الرواية ليست ككل الروايات. بس ليش؟ لأن حب الوطن والتضحية قيمة أصيلة توارثتها القلوب عبر الزمان، من القصص اللي رواها الأجداد للأصغار، من حكايات الأمهات اللي تعانق أسماعهم منذ المهد، من العهد اللي قطعوه كل صباح في الطابور المدرسي. كلنا نفديكي بالدماء نرويكي، نفديك بالأرواح يا وطن. كبرت الأجيال جيل ورا جيل، وكان الوطن وما زال أمانة غالية في رقابهم. ومن البيوت الكريمة خرج أبناء الإمارات حاضرين ملبين في كل الميادين، ومنهم رجال قواتنا المسلحة الأوفياء اللي إذا ناداهم الوطن أو تربص به عدو ما ترددوا أو تأخروا، يحرسون برواحهم أرضهم وسماهم ويحمون أهلهم وديارهم. كثار مضوا في دروب الخلود، وفي كل موقف هناك درس خالد عبر السنين، آخرها صوت شهيد في تسجيله الأخير.
2: أولي بعمرك مكافأة كبيرة يا رب العالمين، يلا كده من الشهداء استشهد.
0: مع كل شهيد يرتقي يهتف بفخر قلب أمه وأبوه، هذا ولدنا، هذا اللي ربيناه.
3: لكل عائلة وكل أم وكل أم مشكورين، ويظلوا يوقنوا على هذه التربية اللي ترفع الرأس.
0: هنيئا لوطن إذا نادى تسابقت النفوس لجله، ورددت القلوب من كل الإمارات والمدن، نفديك بالأرواح يا وطن.

زعيم الدولة الكبرى. كلمات محمد بن هاشم الشريف. ألحان سعيد الكابي. غناء عيضا المنهار.

0: هل تخطط لبدء مشروع تجاري جديد أو بدأت مشروعك بالفعل خلال الأشهر الثلاثة الماضية؟ وسع نطاق أعمالك مع عروض إيان للأعمال. احصل على اشتراك مجاني لمدة شهرين على باقات الموبايل لخط الفاتورة، شهرين مجاناً على باقة بيزنس برو للإنترنت مع خصم 50% على قيمة اشتراك الشهرين التاليين لكل من باقات الموبايل لخط الفاتورة وباقة بيزنس برو. بالإضافة إلى ذلك استمتع بخصم 500 درهم على أجهزة مختارة وما يصل إلى 3 شرائح سم للأعمال لمساعدتك على بدء مشروعك بكل سلاسة. نساعدك على التوفير ونتمنى لك التوفيق. تفضل بزيارة ean.ae/newbusiness. ean دائما في أكثر. تطبق الشروط والأحكام.
1: وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. الهيئة الوطنية للإعلام.
2: أريد أشكر المؤسسة العسكرية على واجبها، دور المميز اللي طلعت فيه في أثناء هذا الحرب.
3: رجال من ذهب، كلمات علي الخوار، ألحان فايز السعيد، غناء كورال

0: ترى الإمارات يدها غليظ ولحمتها مرة.
1: مع كل نغمة ومع كل كلمة نرسم لك مزاج اليوم.
2: أبوظبي FM.

0: لحظة هدوء، لحظة سرور، لحظة لإذاعة أبوظبي لها حضور.
1: أبوظبي FM

0: اند دائما في اكثر.
1: سما الامجاد بمحمد تسامت باسم حامي الدار، فخر البلاد زاك اجداد ذخر وسناد وسنافي، نعم نايد مثل زايد وفي الكايد اسد مغوار، وله نظره ومن صغره على الفطره نعم وافي.

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
1: هيا تفضل عالي
0: وبجمل الأبيات تمتزج

السلام عليكم ورحمة الله. دعونا نرسل اليوم رسالة لكل إماراتي، لكل من يعيش على أرضها الغالية، لكل من يعشق سماءها، ولكل من يتنفس هواءها، ولكل من يعتبرها وطنا حيا ينبض في قلبه ووجدانه. هل هناك ما هو أغلى من الإمارات؟ تذكرون جيدا كيف مرت العواصف من حولنا وبقيت هذه الأرض مضيئة، كيف كانت المنطقة تمتلئ بالأسئلة بينما كانت الإمارات تمتلئ بالعمل والإنجاز والإجابات. وهنا تحديدا يكمن الفرق. أن تكون إماراتيا يعني أن تؤمن أن الوطن الحقيقي لا ترهبه التحديات، بل يظهر معدنه كشمس مشرقة في عتمة الليل. هو وطن تعلمنا فيه أن الثقة ليست شعاراً بل شعور نعيشه كل يوم، حين نرى الحياة مستمرة والأمان حاضراً والمدن تمضي نحو المستقبل حتى في أصعب الأوقات. ولهذا قال سيدي بنظهر أقوى. رأينا الإمارات كما عهدناها دائماً، هادئة راسخة كقمة شامخة تعانق الفضاء، قمة تعرف علوها جيدا، فمنذ متى أسقطت الرياح شموخ الجبال؟ أهلا بكم.

بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حافظه الله بصفته حاكما لإمارة أبو ظبي، اعتمد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي صرف حزمة منافع سكنية للمواطنين في إمارة أبو ظبي بقيمة إجمالية بلغت 1,540,000,000 درهم، يستفيد منها 1,074 مواطنا ومواطنة على مستوى الإمارة، وتشمل الحزمة قروضا سكنية بقيمة 1,410,000,000 درهم، يستفيد منها 929 مواطنا ومواطنة، إلى جانب إعفاءات من سداد مستحقات القروض السكنية لكبار المواطنين والمتقاعدين من ذوي الدخل المحدود وورثة المتوفين بقيمة 123,000,000 درهم، يستفيد منها 145 من المواطنين في الإمارة. ويأتي اعتماد صرف الحزمة الثانية للمنافع السكنية لعام 2026 تزامنا مع حلول عيد الأضحى المبارك، انطلاقا من حرص القيادة الرشيدة على تعزيز رفاه الأسر الإماراتية وضمان استقرارها الأسري والاجتماعي ضمن بيئة تلبي احتياجات المواطنين.

حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي بمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: برحمتك حظا ونصيبا برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: أعزائي المستمعين، تنضم الآن إذاعة أبوظبي FM مع مركز الاتحاد للأخبار في برنامج الإمارات قلعة حصينة.
2: عدم الاتفاق في اتفاق سيء هو أفضل من الاتفاق الذي يمكن أن يؤدي إلى نتائج ربما على المدى المتوسط والبعيد هي نتائج وخيمة على الأمن والاستقرار في المنطقة. وبالتالي الخيارات باعتقادي أنها ما تزال مطروحة على الطاولة بالنسبة للإدارة الأمريكية. من الصعب جدا دكتور سهيل، وهذه رؤيتي الخاصة، من الصعب القول بأن الاتفاق قد نضج، لأن هنالك هو كبيرة تفصل ما بين الطرفين. طبعا كما تعلم الرئيس الأمريكي يقوم في كثير من الأحيان بحديث متفائل وحديث آخر متشائم، ولكن هذه الأحاديث ليست بالضرورة تدل على حجم ما تم التوافق عليه ما بين الطرفين. لذلك
3: وكأنها توصف ما عيانا أنا لا أعتقد عليه. يعني حقيقة اسمح لي أن أتوجه بهذا السؤال للدكتور محمد. كما قال لك الدكتور رامي، يتحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لكن أيضا ممكن فهم تصريحاته على أنها من الجانب الآخر هناك الكثير ما لم يتم التفاهم عليه. لا نسمع ذكر للنووي إلا المخصب، لا نسمع ذكر للصواريخ البالستية، لا نسمع ذكر للأذرع دكتور محمد التي أرقت المنطقة، التي قتلت مليونين وهجرت ما يزيد على 16-17 مليون في منطقتنا العربية.
4: صحيح تماما. وعندما نتحدث عن اتفاق يحمل في طياته الكثير من الحلول والتسويات للملفات العالقة والتي كانت مؤرقة ليس فقط للمنطقة وإنما للعالم، والتي تتعلق بالبرنامج النووي، الصاروخي، الأذرع، مضيق هرمز وغيره من تلك الملفات، يجب أن تكون تلك الاتفاقية شاملة. وبالتالي عندما قلت بأنها اتفاقية تتسم قد تكون بالهلامية، وهذا الأمر يجعلها غير متماسكة ما لم يكن هناك تغيير حقيقي في السلوك الإيراني. نحن نرى تلك التعليقات والتصريحات من قبل الرئيس ترامب، وفي الوقت ذاته نرى بعض المسؤولين الإيرانيين يتكلمون عن التخلص من الشر الأكبر والولايات المتحدة الأمريكية وهكذا دواليك من تلك التصريحات التي اعتدنا على سماعها. وبالتالي هذه الاتفاقية لن تكون متماسكة ولن تحمل في طياتها حلول حقيقية لاستقرار وسلام مستدام إلا من خلال شمول كل من تلك الأمور وبضمانات حقيقية، بالإضافة إلى التغيير في هذا السلوك الذي اعتدنا على عبثيته خلال الفترة السابقة.
3: جميل. والذي ما زال مستمر وشاهدنا عن طريق الوكلاء عندما يتم استهداف محطة براكة النووية، هم كانوا بصدد أن يشعلوا كارثة على المنطقة، حتى عليهم هم كذلك، لأننا نتحدث عن محطة نووية. لكن في الجانب الآخر، إذا افترضنا أن الجانب الأمريكي والجانب الإيراني يقومون بتجزيء الأمور، يعني دعنا نأخذ الأمور قطعة قطعة. نعم، هرمز لم يكن أصلا مغلقا، هرمز من تداعيات المسألة، من تداعيات الضربة، وليس عنصر أصيل فيها. ولذلك هم يقوموا بتجزيء البنود بناء الثقة ثم المضي قدما. ممكن أيضا أن نعتبر أو نأخذها من هذا الجانب.
4: قد يكون الموضوع رويدا كما وصفته حضرتك دكتور، ولكن أنا أعتقد بأنه في لحظة من اللحظات، ونحن نتكلم هنا عن التصريحات الارتجالية العفوية للرئيس ترامب التي لطالما أخفت الكثير من الأمور، ونحن نعلم تماما بأن الدراماتيكية الترامبية ذات مصداقية في الكثير من تلك القرارات التي اتخذها خلال الفترة الماضية، وبالتالي يمكن لتلك الحركات الدبلوماسية أن تكون متوازية مع تحركات ميدانية إلى لحظة معينة من الاستحقاق الذي يمكن أن يحدث. وبالتالي نحن لا نريد أن نقفز باتجاه النتائج وأن هذه نهاية المطاف من خلال اتفاقية قد تكون عرجاء إلى حد كبير وتحمل نهاية هزيلة غير واردة، لأنها سوف ترتد على الإدارة الأمريكية وسوف ترتد أيضا على إدارة الحكومة أو الحكومة الإسرائيلية. وبالتالي أنا لا أعتقد بأننا في نهاية المطاف. ما لم يحدث، وهنا إذا أردنا أن نتكلم عن الإدارة الإيرانية المتذبذبة والعبثية خلال الفترة الماضية إذا لم تكن متعقلة خلال هذه الفترة فسوف تحمل بدور دمارها من خلال أن هذه الاتفاقية لن تكون نهاية المطاف.
3: ونحن لم نشاهد منهم أي عقلانية دكتور رامي، كما تحدث الدكتور محمد قال لك الآن الكرة في الجانب الإيراني، على الإيرانيين أن يجيدوا اللعبة لأنهم حتى الآن يبدو أنهم فقدوا كل شيء ويفقدوا كل شيء تواليا، حساباتهم غير صحيحة. ولكن الجانب الإيراني أيضا من دكتور رامي يتكلم عن ضمان، يقول لك أنا مستعد أن أوقع ولكن أعطوني ضمانات حقيقية لأني لا أثق في الجانب الأمريكي. من يستطيع اليوم أن يضمن الجانب الأمريكي عالميا؟ نحن نتحدث عن القطب الأوحد اليوم.
2: في نهاية التسعينات من القرن الماضي ثبت وبالأدلة القاطعة بأن هنالك برنامج نووي. في البداية أنكرت إيران ذلك جملة وتفصيلة، ثم دخلت في مفاوضات، ومنذ ذلك الحين وإيران تدخل هذه المفاوضات، مفاوضات تؤدي إلى مفاوضات، فترة لمدراسة المقترحات، تقديم اقتراحات بديلة، ثم البرنامج النووي يمضي والمفاوضات تمضي دون أن يكون هنالك اتفاق إلا في العام 2015 ووفقا للشروط الإيرانية كما نعلم، والتي أدت إلى ما أدت إليه، سواء الإفراج عن الأرصدة، سواء إعطاء دور لإيران في المنطقة برمتها مع الإدارة الديمقراطية برئاسة الرئيس باراك أوباما الرئيس الأسبق. وبالتالي هذه هي الاستراتيجية دكتور سهيل، وإيران مستمرة بهذه الاستراتيجية. أنا لا أعتقد، وعلى مستوى قراءة الاستراتيجية التي تستخدمها إيران على الدوام في المفاوضات، أن هنالك إمكانية لعقد اتفاق حقيقي يمكن أن يحل المشكلات العالقة ما بين إيران ودول المنطقة، إيران والولايات المتحدة الأمريكية، إيران والمجتمع الدولي، لأن إيران تضع كثير من الحسابات الاستراتيجية في دعم الحلفاء أو الأذرع الموجودين في المنطقة. إيران تصر على أن تكون قوة نووية بالرغم من نفيها العمل للوصول إلى السلاح النووي، ولكن عمليا هي تقوم ببناء الدائرة النووية وإمكانية الوصول إلى هذا القرار متى ما أرادت. إيران التي تقوم بتطوير صواريخ، وأين استخدمتها؟ استخدمتها في دول المنطقة. كيف يمكن بعد ذلك أن نتصور دكتور سهيل بأن هنالك إمكانية وأن هذا النظام قادر على أن يصل إلى اتفاق سواء مع الولايات المتحدة الأمريكية مع دول المنطقة يمكن أن يلتزم فيه؟ إذا كان النظام الإيراني يريد أن يكون هنالك ضمانات من الولايات المتحدة الأمريكية، من هو الذي يمكن أن يضمن النظام الإيراني وأن لا يمثل عنصر عدم استقرار؟ من الذي قام بدعم الميليشيات في لبنان والتي أدت إلى حرب نشهد فصولها حتى الآن؟ من الذي قام بدعم جماعة الحوثي في اليمن؟

0: والذي قام بتزويدهم بأسلحة استراتيجية استهدفت دول المنطقة وقامت بالقرصنة ليس فقط على دول المنطقة ولكن على المجتمع الدولي برمته وعلى التجارة الدولية. من الذي قام باستهداف بالمسيرات والطائرات الأعيان المدنية في المنطقة برمتها من تركيا إلى الأردن إلى دول مجلس التعاون الخليجي؟ كل كيف يمكن بعد ذلك أن نثق بأن هذا النظام يمكن أن يذهب بعيدا في الوصول إلى اتفاق يمكن أن يؤدي إلى الأمن والاستقرار في المنطقة برمتها؟ ربما النتيجة الأساسية النتيجة البديهية التي يمكن استخلاصها أنه وذكر ذلك ضيفك أيضا أنه يمكن أن يكون هنالك اتفاقا مرحليا هدنة باتجاه الجولة القادمة. لا أعتقد بأن هنالك إمكانية للوصول إلى اتفاق وفقا للإدارة الحالية. أنت ذكرت وأنت محق تماما هذه الإدارة لم تتعامل الحرس الثوري لم يتعامل بعقلانية مع كل المعطيات المتوفرة على امتداد الأسابيع الماضية. هو يتعامل بلا عقلانية في محاولة لجر العالم إلى مواجهة في محاولة لدفع الاقتصاد العالمي نحو الانهيار عبر إغلاق مضيق هرمز. ولكن المفاجأة ونقطة أخيرة إذا سمحت لي المفاجأة أن العالم بدأ يتأقلم مع الوضع الاقتصادي وبدأ يجد حلول وبدأ يبحث عن حلول ومن يدفع الثمن هو المواطن الإيراني. أرقام وبشكل سريع 70% نسبة التضخم التي حدثت منذ بداية هذه الحرب. هنالك أكثر من مليون من الإيرانيين فقدوا وظائفهم. هنالك فقدان للمواد الأساسية. وبالتالي كل ذلك من الذي يدفع ثمنه؟ المواطن الإيراني. ولو كان هنالك يعني حد أدنى من العقلانية لما كان وصلنا إلى هذا.
1: شعبهم ما يزيد على 40,000 مواطن إيراني إذا لم يكونوا يهتموا صحيح. للداخل الإيراني. فكيف ستكون نظرتهم لمن هم في الخارج؟ الدكتور رامي خليفة العلي أستاذ الفلسفة السياسية بجامعة باريس شكرا جزيلا لك دكتور. نحن مشاهدين الكرام مستمرون ولكن سنناقش الجانب الإماراتي وقدرات الجانب الإماراتي ولكن بعد فاصل قصير فابقوا معنا.
2: أريدكم تتذكرون كلمة وحكمة الوقت هذا سيمضي الوقت هذا سيمضي لكن يحتاج إلى صبر.
3: العالم يثق في الإمارات المجتمع الإماراتي مواطنين ومقيمين يثقون في الإمارات على مدى 10 سنوات الماضية. الإمارات الأول عالميا في مؤشر الثقة في الحكومات.
1: أرحب مرة أخرى بالدكتور محمد فراس النائب أستاذ العلاقات الدولية ورئيس مركز استراتيجيا للدراسات. دكتور نحن الآن سوف نناقش الجانب الإماراتي. هناك بيت شعر كان يقوله المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان كرره سيدي صاحب السمو رئيس الدولة وغرد به سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية لما بنى بيت التقى قبل الشقى ولا على الشطات ما وحالها. أي من لم يبني بيت التقى قبل الشقاء يجهز نفسه قبل مرحلة الشقاء سوف لن يسعفه الوقت. لأي مدى ترى رؤية صاحب السمو رئيس الدولة التي أثبتت نجاعتها في خضم هذه المواجهة في خضم الدفاع عن الدولة أكثر من قرابة 3,000 صاروخ ومسيرة وصاروخ جوال من فضل الله لم يشعر من الإماراتيون ومن يقيم في دولة الإمارات وزوار دولة الإمارات بأي شيء. كان أكثر شيء يزعج هو رسالة الموبايل لم يشعر أحد وهذا بسبب الجاهزية العالية من القيادة الإماراتية.
4: صحيح تماما. وأنا أريد القول هنا بأنه لا يخفى على أحد بأن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد يمتلك كاريزما القيادة الملهمة للانتماء والولاء والتي عملت فعلها خلال التحدي الذي واجهته دولة الإمارات العربية المتحدة. وضمن تلك الكاريزما هناك ما يدعى بالرؤية الاستراتيجية التي تجمع ما بين الاستباقية والوقائية. تلك الاستباقية والوقائية حملت في طياتها كل ما رأيناه خلال الفترة السابقة منذ واجهت دولة الإمارات تلك التحديات. نلاحظ بأن هناك كان نوع من العلمية والمهنية والحرفية في تلك الإجراءات في تلك الأمور التي حصلت من أجل أن تقي دولة الإمارات

0: مرت وكأنها لم تكن شيئا، يعني كانت الحياة مستمرة، الناس تذهب لدواماتها لحدائقها بشكل طبيعي. أود أن أسألك عن يعني هذا النظام الغير منضبط، النظام الإيراني وصل به الحد إلى أن يحاول قصف براكة، محطة نووية، علما أن هذا عمل خطير جدا. وبالرغم من ذلك كان صاحب السمو رئيس الدولة، شاهدناه هو لم يتكلم، هو خرج إلى المول، استمر في استقبال الناس في البرزة، استمر في الذهاب لأفراح الناس، لأطراح الناس، في لقاء الجمهور. أي رسالة كان يبعث ودلالات هذه الرسائل التي كان يبعثها صاحب السمو سواء للداخل أم أيضا للخارج؟
1: نعم، عندما نتحدث عن كاريزما القيادة التي بدأت بها حديثي، أنا أعتقد بأنها يجب أن يكون لديها تفاعل على جميع الأصعدة، على الصعيد السياسي، على الصعيد المجتمعي، وحتى على جميع الأصعدة بدون استثناء. وبالتالي عندما نرى بأنه قدم كما وصفته سابقا العنفوان والاطمئنان، العنفوان من خلال سلوكه، والذي كما نعلم تماما تلك الكلمات التي حثت المجتمع الإماراتي على مواجهة التحدي، وأيضا الاطمئنان من زاوية أخرى كيف أنه يتواجد بين أفراد الشعب الإماراتي وفي أكثر من إمارة من أجل الدعم المعنوي الذي كان له رسالة كبيرة للغاية في زرع الاطمئنان كما قلنا في قلوب الجميع، سواء كان المجتمع الإماراتي المواطن والوافد. وبالتالي كما قلنا بأنه هناك نوع من الإلهام للجانبين المتعلقين بالأمور النفسية والأمور المادية. نحن نعلم تماما بأنه لم يكن هناك أي نقص في أي نوع من المواد التي تتعلق بالاحتياجات اليومية للمواطن الإماراتي المواطن والوافد بطبيعة الحال. ذات الشيء كان هناك حراك سياسي عالي المستوى جعل معظم دول العالم تصطف إلى جانب دولة الإمارات في هذه المواجهة، مواجهة هذا التحدي.
0: والجميع في الدولة كما قال سيدي رئيس الدولة، الجميع إماراتي. يعني أنت اليوم كمقيم دكتور، ما الذي شعرت به عندما يطل رئيس الدولة يقول لك اعذرونا على أي تقصير، نحن يعني هي مرحلة سنخرج منها ولكننا سنخرج منها أقوى، تحدث عن المواطن وعن المقيم وحتى عن الزائر.
1: يعني أنا أفخر بالدرجة الأولى كوني أحمل الولاء والانتماء لهكذا دولة يتواجد بها هكذا قيادة لا تجعلنا نشعر بأي نوع من الفارق، ونشعر أيضا كما قلت بالاطمئنان إلى وجودنا على أرض هذه البلاد الطيبة التي لطالما حملت لواء المواطنة الإيجابية للمواطن والوافد. نحن لم نشعر أبدا بأن هناك فارق منذ اللحظة الأولى الذي وطأنا بها تراب هذه الأرض الطيبة. ولكن أيضا عندما تتواجد هناك تحديات من هذا النوع، وهذا تحدي من النوع الثقيل إلى حد ما، هذا الأمر يكشف المعادن ويكشف الحقائق، وشعرنا بأننا بالفعل لا يمكن أن نكون أبدا سوى مواطنين إماراتيين. وبالتالي هذا الولاء والانتماء يجعلنا نشعر بأننا يجب أن نلتف كما التف مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة من وراء قيادة الدولة في مواجهة أي تحديات مستقبلية.
0: للتو في بدايات الأخبار قرأنا عن توزيع بيوت، توزيع أراضي، مكرمات، إعفاء كبار المواطنين من تسديد كثير أيضا من القروض أو تسديد الرسوم المترتبة على البيوت، تمديد نافس إلى 2040 صاحب السمو أيضا الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء تحدث عن إطلاق مشروع جديد الخط الذهبي. اليوم أيضا يعني ماذا توجه هذه من رسائل اطمئنان للداخل للخارج، أيضا التقييم الاقتصادي لوكالات دولية بـ AA و A بلس للاقتصاد الإماراتي دكتور؟
1: ببساطة شديدة هناك صرح تم بناؤه على مدى فترة زمنية قياسية، أنا أتحدث هنا عن 50 عاما، وبالتالي هذا الصرح لا يمكن أن

0: أكثر. قلنا سابقا بأن هذا الصرح يمكن أن يحاول البعض أن يخدشه ولكنه لا يكسر، وبالتالي عجلة التنمية وعجلة الحياة الطبيعية تدور بقوة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وليس هناك من أي فارق. قد يكون هناك بعض التذبذب في قطاع ما، بعض الارتفاع في قطاعات أخرى، وشاهدنا بعض القطاعات التي استفادت من الفرص، وبالتالي عجلة الاقتصاد والحياة الطبيعية سوف تستمر بحكم أن دولة الإمارات بنيت على أرض صلبة ولا يمكن أن تتأثر من خلال بعض من تلك التحديات، لا بل أحيانا بعض التحديات يمكن أن تحمل الفرص. ونحن هنا إذا تكلم عن أن النار لا تؤثر على الذهب سوى بتنقيته، والألماس يصنع من الضغط، وبالتالي عندما نريد أن نرى الأفق المستقبلي لدولة الإمارات أنا أعتقد تماما بأنها سوف تستفيد من الفرص المتاحة بفعل التحديات، ويمكن أن تحلق كما رأيناها في أكثر من موقف
1: على العود كما قال الشافعي: كعود زاده الإحراق طيبة. يعني شاهدنا أجمل ما في دولتنا وأجمل ما في قيادتنا وشعبنا
0: صحيح
1: في خضم هذه الأزمة. لكن هناك سؤال مهم: الاستهداف الإيراني تركز على دولة الإمارات، يعني نعلم جيدا الشعارات التي يرفعوها، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، إسرائيل تم استهدافها ب600 صاروخ، الإمارات ب3000 صاروخ. دكتور، يعني هذا موضوع ملفت جدا للانتباه، لماذا تستهدف دولة الإمارات بهذا الكم الهائل من الصواريخ والمسيرات، وفي ذات الآن في ذات الوقت يرافق هذا الاستهداف ويمشي بإثره استهداف إعلامي لجماعات الإعلام السياسي؟ بصراحة يعني النظام الإيراني يستهدف الدولة والإخوان المسلمون وجماعات الإسلام السياسي يعملوا على تشويه سمعة الدولة في ذات الوقت عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي وعن طريق قنواتهم أيضا التي يمتلكوها.
0: يعني يمكن تفسير ذلك من زاويتين: الزاوية الأولى أن هناك ثقل نوعي لدولة الإمارات العربية المتحدة على صعيد منظومة العلاقات الدولية، وبالتالي قد تكون الإدارة الإيرانية شعرت بأنها تستطيع أن تضغط على الأطراف الرئيسية، الولايات المتحدة الأمريكية حليف استراتيجي لدولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال هذا الثقل النوعي ممكن تكون تحاول أن تضغط على العالم بأسره، بحكم كما قلنا هذه العلاقات عالية المستوى لمعظم دول العالم مع دولة الإمارات العربية
1: أيضاً.
0: أكيد هذا ما أتكلم عنه، نحن نقول منظومة العلاقات الدولية قد تشمل السياسة وتشمل الاقتصاد وتشمل كل الأمور. الزاوية الأخرى هي من زاوية نوع من الحقد على النجاح، وعندما تبرز دولة وبطريقة دراماتيكية في مكان ما وفي زمن قياسي كما فعلت دولة الإمارات العربية المتحدة، هذا الأمر يصنع نوع من الغل الدفين لدى البعض الذي لم يقوى ولم يستطع أن ينجز، لم يستطع أن ينجح كما فعلت الدولة، وبالتالي قد يكون أيضا هذا الأمر عامل مؤثر، واستغلت الفرصة بفعل المعمعة التي حدثت في الشرق الأوسط من أجل تسوية بعض الحسابات الضيقة ضيقة النظر. وبالتالي تحت أي ظرف من الظروف، ما فاجأ ليس فقط المعتدي الآثم، ما فاجأ العالم بأسره هذه الاستباقية والوقائية التي كما قلنا ميزت الرؤية الاستراتيجية لقيادة دولة الإمارات، والتي جعلتها متمكنة للغاية حتى تقي المجتمع الإماراتي، تقي المؤسسات الإماراتية على اختلافها من هكذا نوع من الاعتداء الآثم والذي حمل وزن كبير. نحن نتكلم هنا قد تكون حصة الأسد نالتها دولة الإمارات.
1: ثلثين الضرب كان على دولة الإمارات العربية المتحدة. الإمارات دولة معروفة بالتسامح، بتقبل الجميع، باحترام الأديان، بالقوة الاقتصادية، برفاه الشعب، بالقوانين التي تتقبل الجميع، باحترام كل الشعوب التي تعيش فيها. لكن هناك وجه جديد تعرف عليه العالم لدولة الإمارات العربية المتحدة عندما حدثت هذه الاعتداءات الإرهابية الإيرانية. كان الإيرانيون يقولون: بيوتكم من زجاج، بيوتكم من زجاج، عليكم أن تجلسوا، وأنتم في عند أول ضربة سوف يخرج الجميع، سوف يذهب الجميع، ولن تستطيعوا تحمل ضربات إيران لمدة أسبوع. هناك صورة تعرف عليها العالم لدولة الإمارات، وبالمقابل صورة تم تثبيتها كذلك للنظام الإيراني.
0: الحقيقة بأنه كلماتك الطيبة ذكرتني بما رأيته خلال الفترة السابقة في مواجهة هذا التحدي من التعلق العاطفي والارتباط المصيري الذي كان متواجداً لدى من يقيم في دولة الإمارات العربية المتحدة. قولاً واحداً لم يكن هناك أدنى نوع من التشكك بأن دولة الإمارات ستواجه التحدي بالشكل الأمثل، كان هناك ثقة كبيرة كما قلنا بالقيادة الإماراتية، وكما قلت الارتباط المصيري بأننا موجودون في قارب واحد مع دولة الإمارات، وما يحدث سوف يعم الجميع. لم يكن هناك تواني من قبل، دعنا حتى لا نستطيع التعميم، 99% ممن أعرفهم لم يكن لديهم أدنى شك بأنهم هناك ارتباط مصيري وتعلق عاطفي بهذه الدولة، وسوف يواجهوا أي نوع من التحديات مع الشعب الإماراتي الأصيل. وبالتالي هذا الأمر، هذه الصورة الذهنية، كما قلت أحيانا التحديات تحمل الفرص من زاوية، بالفعل كانت هناك صورة ذهنية قد تكون مدركة من قبل الكثيرين، ولكن البعض لم يدركها سوى في خلال هذا التحدي الذي تواجد ضمن، وأعيد القول، لسنا معنيين بهذه الأزمة. الأزمة كانت في الشرق الأوسط، والتحدي كان في دولة الإمارات، كون تبعات هذه الأزمة عمت ظلماً وبهتاناً دولة الإمارات.
1: هو اعتداء إيراني، الإمارات رفضت استخدام أرضها أو أجواءها في قصف الإيرانيين، ولكن الإيرانيون عبروا عن امتنانهم للإمارات ودول الخليج باستهداف جميع المنطقة. لكن هناك وعد من صاحب السمو رئيس الدولة، قال بنظهر أقوى، يعني هذه أصبحت شعار على طول الأزمة، هذا الوقت سيمر وسنظهر أقوى. كان هذا الشعار في عندما حدثت كورونا، أولا عندما حدثت الأزمة المالية العالمية في 2008، وفعلا خرجت الإمارات أقوى بعد الأزمة المالية العالمية، ثم في أزمة كورونا تعرف العالم على دولة الإمارات، كانت تمد الإيرانيين بملايين الفاكسينات وأثبتت نفسها قوة علمية كبيرة في جانب الخلايا الجذعية وغيرها من العلوم الطبية. هذا وجه آخر ووجه جديد علمته، تعرف عليه العالم لدولة الإمارات العربية المتحدة من خلال قدراتها العسكرية. كيف ستظهر الدولة أقوى بعد كل ما مر، وكم نحتاج لفترة لترميم كل ما مررنا به على طوال 39 يوم دكتور؟
0: يعني أعتقد بأن تلك الحنكة السياسية والمتانة الاقتصادية واللحمة الشعبية التي ظهرت بها دولة الإمارات لن تسمح بفترة نقاهة. الإمارات تجاوزت التحدي، الإمارات تجاوزت تلك المحنة، الإمارات ليس هناك من داعي لفترة نقاهة أو استشفاء، هي متعافية بهؤلاء الذين التفوا حول قيادتها، متعافية بهذه المتانة الاقتصادية التي لم تتأثر بحكم التنوع الكبير. هي ليست دولة هنا أو هناك تعتمد على حقل معين، ونحن نرى هذا الأمر في الكثير من الدول، هي دولة ذات اقتصاد متنوع، وبالتالي إذا كان هناك بعض الانخفاض في قطاع، القطاعات الأخرى يمكن أن تحمل هذا الانخفاض. وذات الشيء أولا وآخرا هذه الحنكة السياسية التي تمت، هذه الدبلوماسية الفاعلة الهادئة تجاه العاصفة، والتي مرت مرور الكرام بعيدا عن أي تأثيرات حقيقية على جوهر وكيان الدولة الإماراتية. كما قلت نعتت دولة الإمارات بأنها قد تكون واهية، وأثبتت من خلال هذا التحدي بأنها أقوى من
1: بيت من زجاج. لكن أنت كيف تابعت دكتور؟
0: رب ضارة نافعة، قلنا بأن هذا التحدي حمل الكثير من الحقائق من خلال الوقائع، وكيف أن هذه الدولة من الصلابة حتى لم تستطع كل من هذه المحاولات والاعتداءات الآثمة أن تخدش هذا الصرح الصلب الذي تم بناؤه، وبالتالي رب ضارة نافعة. أنا أعتقد بأن هذه الصورة الذهنية التي ظهرت للعالم بأسره، هذا الأمر أصبح راسخ في أذهان الجميع، ونحن رأينا كم من الدول

0: الأوروبية التي عبرت عن إعجابها كيف أن دولة الإمارات كانت تستبق الأمور وقامت بوقاية حقيقية من خلال الدفاع تجاه الخارج والحماية تجاه الداخل. هذا الأمر ليس بيسير، ونحن نعلم كيف أن الكثير من الدول فشلت بهكذا نوع من التحديات بينما نجحت أخرى، وفي مقدمتها دولة الإمارات العربية المتحدة.
1: في المقابل كيف أطل علينا اليوم الجانب الإيراني؟ هذا وجه مضيء شاهدناه لدولة الإمارات، ما الوجه الذي تعرف عليه العالم اليوم للنظام الإيراني ولا أقول الشعب الإيراني؟
0: الحقيقة أنني أعتقد بأن هناك مصطلح استخدمته وأريد استخدامه بحكم أنه معبر إلى حد كبير، القبح السياسي. أنا وجدت هكذا نوع من الممارسات تجاه الجيران بشكل عام، وفي مقدمة هؤلاء دولة الإمارات التي لطالما مدت يدها إلى الشعب الإيراني، وكما تعلم ذكرت بعض من تلك الحقائق،
1: وحتى زلزالين كانت تقف إلى جانب الشعب الإيراني.
0: دولة الإمارات ذات أيادي بيضاء ليست فقط تجاه جيرانها وإنما تجاه العالم بأسره، والمؤشرات التنافسية بهذا الشأن لا يمكن دحضها، وخاصة من قبل المنظمات العالمية. إذن هناك صورة ذهنية ناصعة وهناك قبح سياسي أصبح راسخ في ذهن جميع دول العالم، حتى بعض من تلك الدول التي كانت إلى حد ما تحاول أن تكون إلى جانب الإدارة الإيرانية، ولا أقول القيادة لأنها ليست قيادة، الإدارة الإيرانية، وخاصة نعلم بأن الحرس الثوري الذي يتميز حاليا بطغيانه على الحكم لا يمكن أن يلعب دور سياسي حقيقي، وسوف يكون هناك دائما فشل مصاحب لهكذا نوع من الأبعاد السياسية التي يحاول أن يلعب دور بها. وبالتالي أنا أعتقد بأنه أصبح راسخ أمام جميع دول العالم بأنه تلك المنطقة وحتى العالم كيف تستطيع أن تتعايش مع هذا القبح الذي ظهر؟ كيف يمكن بدون تغيير جوهري سلوكي كبير على أرض الواقع كيف يمكن أن تتعايش مع هكذا نوع من الأنظمة؟
1: هو مسألة بناء الثقة في هكذا نظام، يعني يقول لك البعض أنها شبه مستحيلة إذا كانوا قتلوا من أبنائهم 40,000 في يناير، ونحن لم ننسى هذه المشاهد. في الختام أود أن أسألك عن الدروس المستفادة. مررنا بأزمة كانت هي من المفترض أن تكون ثقيلة، لكن بفضل الله وحكمة قيادتنا وتكاتف شعبنا مرت بسهولة ويسر. ما أهم الدروس المستفادة بعد 39 يوم ونحن على على على أبواب إن شاء الله تفاهم لاتفاق؟ يعني دعنا نتفائل، يعني وإن كنت شخصيا لا أرى فيها يعني اتفاق قادم، لكن دعنا نتفائل.
0: الحقيقة الدرس الرئيسي الذي يمكن أنه مفيد للكثير من الدول في العالم بأن بناء الإنسان اللبنة الأولى في أي مجتمع يؤتي ثماره إبان الأزمات. دولة الإمارات العربية المتحدة، وإذا استعرضنا بدءا من المؤسس إلى الممجد، المؤسس الراحل الكبير الشيخ زايد والممجد صاحب سمو الشيخ محمد بن زايد، كيف أنه تم الاعتناء الإلمام والاعتناء ببناء الإنسان بإدراك لكل احتياجاته حتى يكون هناك هذا الرفاه، نحن نقول بانوراما حضارية لما يجب أن تكون عليه دولة الرفاه في القرن 21، هذا هو الإنجاز الإماراتي. كيف استطاعت أن تذهب باتجاه دولة حضارية تمسكت بإيجابيات الأصالة وانفتحت على الحداثة؟ كيف استطاعت الوصول إلى تلك الإنجازات والنجاحات وعم الرفاه على الشعب الإماراتي بطيفيه المواطن والوافد؟ ومن ثم هذا الأمر جعل الشعب الإماراتي يلتف من وراء قيادته من أجل مواجهة أي نوع من أنواع التحديات. إذن بناء الإنسان هو هو اللبنة الأولى،
1: دائما يأتي أولا، ونحن دائما نسعد بوجودك معنا الدكتور محمد فراس النائب أستاذ العلاقات الدولية ورئيس مركز استراتيجية للدراسات. شكرا جزيلا لك دكتور، والشكر موصول لكم أيضا مشاهدين الكرام على حسن وكرم المتابعة. دار بخير وإلى اللقاء.

0: يا لعيب.
1: بتجي الاسبوع الجاي بعد عشان اغلبك مره ثانيه؟
0: لا لا، الاسبوع الجاي بصير ميلس ربيع الجديد.
1: بعدك تمر على هالريال؟
0: انت بس لو توافق انت وياي الميلس هناك عند الريال، صدقني بتستفيد. انا استوالي اسبوعين اصير الميلس عند هالريال، صدق ان فتح ذهني لامور انا ما كنت افكر فيها.
1: ما شاء الله فتح لك امور. تراك بروحك تقول لي طول القعده ينتقد ويفتي.
0: ما قلت لك ينتقد، قلت لك احلل الامور والمواضيع، يعني سياسه على دين على اقتصاد.
2: وانظروا هؤلاء هم، هذا ما يصنعونه بأفواههم، يريدون أن يضعون الناس أمام المدفع. لدينا خطة من
3: احتيارية. أن تضع نفسك
2: مسارات تريد أن نتبعها، علينا أن نعد العدة، وأنتم سندوا ما استطعتم من قوة.
4: أكلمك يا عبد العزيز، أذكرك بالمتى ما تسمعني؟
0: ماذا تريد؟ أني مستعجل.
4: أجريبك مستعجل، من زمان ما شفناك. إيش رأيك اليوم بتي ويانا ونلعب بدل ونتحدى من جديد؟
0: لا أريد اللعب مع الكفرة، لدي أمور أهم أن أجاهد في سبيلها. هل تعتقدون أن الصمت موقف قوي؟ عندما يتعلق الموضوع بالدفاع عن الحقوق وعدم التسامح مع الظلم والسماح للكفرة بالتجوال حولنا ودس سمومهم بيننا.
5: هذا شو قاعد يقول؟
6: هذا أصلاً ما يستاهل حد يسمعه. أقول لك شيء، قم قم خلنا نمشي، قم.
5: يلا يلا قم.
4: هذا بلقام يخربط بالكلام. ألو؟ كان صديقنا.
2: أنتم
4: المازل. مع مرور الوقت صار وتغير علينا، صار منعزل عن الناس كلها.
2: أنتم
4: وابتعد عنا.
2: هذا القيام
4: تصرفاته صارت غريبة، حتى كلامه.
0: والسماح للكفرة بالتجوال
4: كله تحريض وتحريض، كله يكفرنا. كنت أشك لما سمعته وتأكدت بنفسك. على سبب كذي أنا أقدم هذا البلاغ لجل الوطن، لجل الوطن، لجل الوطن.
7: أمن الدولة مسؤولية الجميع. للإبلاغ عن أي نشاط أو ممارسات مشبوهة يرجى الاتصال بالرقم المجاني لجهاز أمن الدولة

زعيم الدولة الكبرى. كلمات محمد بن هاشم الشريف. ألحان سعيد الكابي. غناء عيض المنهال.

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
1: الحب خلد سيرتك داخل الروح،
0: وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات. 90 FM خلها دوم في البال.

حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

جاء الوعد على لسان القائد، سنخرج من هذه المرحلة أقوى. هكذا صرح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. نعم سيدي، من كلماتك يستمد الوطن القوة، كيف لا؟ وأنت الذي أوصيتنا يوما بأن لا نحمل الهم، وفي قلوبنا يقين راسخ بأنه وقت ويمضي. لهذا تبقى الإمارات بخير بتكاتف جهود أجهزتها ومؤسساتها وكفاءة

0: ورق العمل فيها. الإمارات بخير بنسيجها المجتمعي الثري، مواطنون ومقيمون يتشاركون رحلة البناء والتفرد ويرسمون صورة الإمارات الجميلة، الإمارات التي شهد لها العالم بأنها للتسامح واحة، وبالقانون أرست الحقوق للجميع، وبالأمان تبنى الأوطان. ولأن الأمان خط أحمر في الإمارات، ستبقى بلادنا على الدوام أمام المخاطر حصنا منيعا بإرادة لا تلين، تمتلك القدرة على مواجهة التحديات وصون سلامة أمنها وسيادتها وسلامة شعبها والمقيمين فيها وزوارها في مقدمة أولوياتها. وطن قوي بوحدته ودعم قيادته، ثابت في حماية سيادته، واثق في الوصول إلى غده أكثر صلابة.
1: أبو ظبي FM.

أنا انتمي لك غلا من راسي إنساس، واسمي من اسمك وفي قلبك عناوين، والفخر لي ذكرتك بين جلاسك، وانقالوا انت إمارات.

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبوظبي أف أم.
2: خليك قريب من أحبابك واستمتع مجاناً بمكالمات صوت وفيديو فائقة الدقة سواء كانت فردية أو جماعية مع فلاتر تضيف المتعة لكل مكالمة. حمل تطبيق جو تشات الآن

0: BFM.
1: هل تخطط لبدء مشروع تجاري جديد أو بدأت مشروعك بالفعل خلال الأشهر الثلاثة الماضية؟ وسع نطاق أعمالك مع عروض إيان للأعمال. احصل على اشتراك مجاني لمدة شهرين على باقات الموبايل لخط الفاتورة، شهرين مجاناً على باقة بيزنس برو للإنترنت مع خصم 50% على قيمة اشتراك الشهرين التاليين لكل من باقات الموبايل لخط الفاتورة وباقة بيزنس برو. بالإضافة إلى ذلك استمتع بخصم 500 درهم هم على أجهزة مختارة وما يصل إلى 3 شرائح سم للأعمال لمساعدتك على بدء مشروعك بكل سلاسة. نساعدك على التوفير ونتمنى لك التوفيق. تفضل بزيارة ean.ae/newbusiness. ean دائما في أكثر. تطبق الشروط والأحكام.

زعيم الدولة الكبرى. كلمات محمد بن هاشم الشريف، ألحان سعيد الكابي، غناء عيض المنهال.

نهار زايد. كلمات راشد أحمد خميس الرميتي. ألحان الدكتورة نورة المرزوقي. غناء حمد العامري.

في ظل تسارع تداول المحتوى الرقمي، يدعو مجلس الأمن السبراني إلى عدم الانجرار وراء الشائعات أو الفيديوهات المعدلة أو المجتزأة أو الخارجة عن سياقها الزمني. تعتمد الدولة منظومة إعلامية رسمية واضحة، وأي معلومات تتعلق بالأمن أو الخدمات أو المستجدات تصدر حصراً عبر الجهات الحكومية المختصة. إعادة نشر الشائعات يعرض المجتمع لمخاطر تضليل رقمي ويؤثر على الأمن المعلوماتي. تحقق قبل أن تنشر. المصدر الرسمي هو المرجع الوحيد.

0: من أشعار شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان، ألحان وغناء عيضا من هان.
1: تحت راية من تفند في المسار، شيخنا محمد على درب نسير، الولا له الولا.

نبذل الأرواح من أجلك سخية، لا نبالي بالمخاطر والمنية، الشجاعة والكرم فينا سجية من مواريث الجدود الأولية. يا بلادي يا بلادي يا بلادي.

0: الموسيقى لا تعرف الحدود، صوت النغم الأصيل. أبو ظبي اف ام. باقات فريدم مصممة لتناسب أسلوب حياتك. اختر ما يناسبك من بين مجموعة متنوعة من الباقات للبيانات والمكالمات الغير محدودة وخيارات للترفيه، بالإضافة إلى باقات إمارات فريدم. أصبح اختيارك لما يناسبك أكثر سهولة مع باقات فريدم العديدة. اشترك الآن واعطي الأولوية لأسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. قم بزيارة en.ae لمعرفة المزيد. تطبق الشروط والأحكام. en دائما في أكثر.
1: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
2: أبو ظبي FM

0: عزيزي المستمع، احرص على استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية في الدولة. تجنب تداول الشائعات، إنما تنشره من جهازك من دون تثبت قد يعرض الآخرين لخطر الوقوع في شرك من أراد للشائعة أن تنتشر، وهنا تكون قد أهديته مبتغاه، وبالتالي عرضت حياتك وحياة الآخرين للخطر. وعيك الوطني ليس مجرد شعار، إنه التزام وجب عليك تحمله في جميع الظروف.
1: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

0: من ذاكرة الزمن.
1: أما اللي ما يفهم شيء الحاضر يشوف الحاضر ولا يشوف الماضي، هذا ما يسوي شيء ولا يعمل شيء. لازم يعرف ماضي أهله، وانتوا تفهمون عن ماضي أهلكم وعن ماضيكم، تفهمون حتى أن يفهم الطريق يشوف.
0: نستحضر الماضي على أبو ظبي.

عندما تترك الكلمات تبدأ الموسيقى. اسمعنا اسمعنا وعيش اللحظة على إذاعة أبو ظبي 90 FM. خلها دوم في البال.

أنا انتمي لك غلا من راسي رساس، واسمي من اسمك وفي قلبك عناوين، والفخر لي ذكرتك بين جلاس، وانقالوا انت إمارات.

0: عدد شهر أبريل من مجلة ناشونال جيوغرافيك العربية. متحف التاريخ الطبيعي أبوظبي، صرح جديد في جزيرة السعديات يحكي قصة الحياة على لسان تحف رائعات. مآسي بيزنطة في عصر الظلمات، علماء يستنطقون كنوزا غارقة علها تبوح بأسرار إمبراطورية بائدة. ملهمون ناشونال جيوغرافيك، رموز ومغامرون ومبدعون وحالمون يثابرون ويناضلون لأجل كوكب سالم مأمون. للاشتراك واقتناء المجلة بنسختها الورقية يرجى الاتصال على 600-500-877 أو زيارة توزيع.ae. مجلة ناشونال جيوغرافيك العربية، مجلتك العالمية بلغتك العربية.
1: من ذاكرة الزمن نستحضر الماضي على أبوظبي FM.
2: هل تخطط لبدء مشروع تجاري جديد أو بدأت مشروعك بالفعل خلال الأشهر الثلاثة الماضية؟ وسع نطاق أعمالك مع عروض إيان للأعمال. احصل على اشتراك مجاني لمدة شهرين على باقات الموبايل لخط الفاتورة، شهرين مجاناً على باقة بيزنس برو للإنترنت مع خصم 50% على قيمة اشتراك الشهرين التاليين لكل من باقات الموبايل لخط الفاتورة وباقة بيزنس برو. بالإضافة إلى ذلك استمتع بخصم 500 درهم على أجهزة مختارة وما يصل إلى 3 شرائح سم للأعمال لمساعدتك على بدء مشروعك بكل سلاسة. نساعدك على التوفير ونتمنى لك التوفيق. تفضل بزيارة ean.ae/newbusiness. ean دائما في أكثر. تطبق الشروط والأحكام.

0: لحظة هدوء، لحظة سرور، لحظة لإذاعة أبوظبي لها حضور.
1: أبوظبي أف أم. في لحظة تختبر فيها التحديات، لم تكن دولة الإمارات العربية المتحدة أمام أزمة عابرة فحسب، بل أمام مشهد يكشف حقيقة معدنها الأصيل. فدخلت الأزمة موحدة وخرجت منها أكثر تماسكا، وهذه هي عقيدة الاتحاد. في تدوينة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

رحمه الله عبر حساب سموه بمنصة إكس سرد أبعاد هذه التجربة الإماراتية الفريدة. قال سموه: دخلت دولة الإمارات الأزمة الأخيرة متحدة، وخرجت منها وهي أكثر اتحاداً والتفافاً وولاءً، مواطنون ومقيمون، صغاراً وكباراً، عسكريون ومدنيون، حكوميون واقتصاديون، الجميع متحد تحت راية الدولة وعلمها ورمز وحدتها. علم دولة الإمارات رمز القوة والفخر. ووجه سموه دعوة لأبناء الإمارات والمقيمين على أرضها لأن يرفعوا علم الدولة فوق المنازل والمؤسسات والمباني. وقال سموه: فخورون بدولتنا، فخورون برئيس دولتنا، فخورون بقواتنا المسلحة وبقوة اقتصادنا وبفرق عملنا، فخورون بجميع مواطنينا والمقيمين على أرضنا، فخورون بعلمنا. لنرفع العلم شامخا فوق كل بيت ومبنى، دليل محبتنا ورمز ولائنا لرئيس دولتنا وراية وحدتنا وتوحدنا. حفظ الله الإمارات وشعبها وأدام بالعز رايتها ومجدها. الاتحاد في دولة الإمارات ليس شعارا بل هو صورة حية. كل الأطياف اصطفت تحت راية واحدة يجمعهم علم لم يكن مجرد لون يرفرف، بل هو رمز للقوة والفخر وعنوان لمرحلة تروى للأجيال المقبلة. الفخر في دولة الإمارات لم يكن مقتصرا على جانب دون آخر، فالانتماء هنا فعلا هو فعل يومي، ويغدو الولاء لغة مشتركة لا تحتاج إلى ترجمة. هكذا تخرج الإمارات أكثر اتحادا رايتها رمز للوحدة والانتماء، وشعبها على قلب واحد. لهذا تبقى الإمارات بخير، ومن كل أزمة تخرج أقوى.

0: رجال والله رجال، من أشعار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، ألحان محمد الأحمد، من أداء الأوركسترا الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة.
1: ترى الإمارات يلدها غليظ ولحمتها مرة نحمل نتك.

0: أعلنت وزارة الدفاع عن الدفاعات الجوية.
1: 3-2-1-Q.
2: في دولتنا
3: الاستقرار ما كان صدفة،
2: بل نتيجة رؤية قيادة،
3: تخطيط حكيم،
2: واستثمار متواصل في الأمن والسلام.
4: ونحن عيال زايد،
3: أرضنا تسكن فينا
5: قبل ما نسكن فيها،
3: وقيادتنا الرشيدة
6: ما غفلت عينها عن أهلها
3: وقلبها مع كل واحد فينا.
2: المواطن اللي شان حبها في قلبه،
3: والمقيم يلي لقي فيها داره.
7: القرن الأول أن تصبح هذه الأرض
3: أرض أمان لكل من عاش عليها.
8: يجمعنا حب الوطن
3: وروح الوحدة
8: اللي قامت عليها الدولة من استوى للتحد.
9: ودولتنا مثل اليبن
2: ما ينكشف فيها ظهر حد،
3: لأن اليبن الحاضر
2: ما ترك المستقبل للصدفة.
3: الإمارات مستعدة.
10: The UAE is ready.
11: ونحن بخير،
3: لا تشلون هم.
12: الإمارات يلدها غليظ ولحمة تمرة.
13: أبو ظبي FM

0: سيارات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والاحكام. en دائما في اكثر.
1: من ذاكرة الزمن نستحضر الماضي.

زعيم الدولة الكبرى. كلمات محمد بن هاشم الشريف. ألحان سعيد الكابي. غناء عيضا من

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبو ظبي أف أم.
2: شيخنا محمد من أشعار شخبوط بن الهيان بن مبارك آل نهيان، ألحان وغناء عيضا من هذا.

0: من نبض الإمارات نرسل لكم موجات تحمل جمال المكان وروح الإنسان.
1: أبوظبي FM

باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.

0: من إذاعة بوظبي نعطي اللحظة حضور وللصوت هناك معنا، خلك معانا وتهنى.
1: أبوظبي FM

0: كلمة استكثرك وقتي علي وغداك عادت زماني كل ما طار هول
1: موسيقى صوت عبق الماضي بأثير الحاضر
2: راجع بشوقي ولهفتي
1: أبو غبي أف أم 90 أف أم خلها دوم في البال.

0: عزيزي المستمع، تصويرك للمواقع الحيوية والأمنية الحساسة ونشرها، أو ترويجك لمعلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة، هو مساس بالأمن الوطني واستقراره. التزام التعليمات الصادرة من الجهات الرسمية يعكس وعيا وطنيا راسخا.
1: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

0: يا لعيب.
1: بتجي الاسبوع الجاي بعد عشان اغلبك مره ثانيه؟
0: لا لا، الاسبوع الجاي بصير ميلس ربيع الجديد.
1: بعدك تمر على هالريال؟
0: انت بس لو توافق انت وياي الميلس هناك عند الريال صدقني بتستفيد. انا استوالي اسبوعين اصير الميلس عند هالريال، صدق ان فتح ذهني لامور انا ما كنت افكر فيها.
1: ما شاء الله فتح لك امور. تراك بروحك تقول لي طول القعده ينتقد ويفتي.
0: ما قلت لك ينتقد، قلت لك احلل الامور والمواضيع، يعني سياسه على دين على اقتصاد.
2: انظروا هؤلاء هم، هذا ما يصنعونه بأفواهنا، يريدون أن يضعون الناس أمام المدفع. لدينا خطة ونحسابية
3: أن تضع نفسك
2: مسارات تريد أن نتبعها. علينا أن نعد العدة، وأنتم سندوا ما استطعتم من قوة.
4: أكلمك يا عبد العزيز، أذكرك من متى؟ ما تسمعني؟
0: ماذا تريد؟ أني مستعجل.
4: أدري بك مستعجل، من زمان ما شفناك. إيش رأيك اليوم بتي ويانا ونلعب بدل ونتحدى من جديد؟
0: لا أريد اللعب مع الكفرة، لدي أمور أهمها أن أجاهد في سبيلها. هل تعتقدون أن الصمت موقف قوي؟ عندما يتعلق الموضوع بالدفاع عن الحقوق وعدم التسامح مع الظلم والسماح للكفرة بالتجوال حولنا ودس سمومهم بيننا.
5: هذا شو قاعد يقول؟
6: هذا أصلاً ما يستاهل حد يسمعه. أقول لك شيء، قم قم خلنا نمشي، قم.
5: يلا يلا قم.
4: هذا بلا قام يخربط بالكلام. ألو؟ كان صديقنا.
2: أنتم
4: مع مرور الوقت صار وتغير علينا. صار منعزل عن الناس كلها.
2: أنتم
4: وابتعد عنا.
2: هذا القيام.
4: تصرفاته صارت غريبة. حتى كلامه.
0: والسماح للكفرة بالتجوال.
4: كله تحريض وتحريض. كله يكفرنا. كنت أشك لما سمعته وتأكدت بنفسك. على سبب كذي أنا أقدم هذا البلاغ لجل الوطن، لجل الوطن، لجل الوطن.
7: أمن الدولة مسؤولية الجميع. للإبلاغ عن أي نشاط أو ممارسات مشبوهة يرجى الاتصال بالرقم المجاني لجهاز أمن الدولة

زعيم الدولة الكبرى. كلمات محمد بن هاشم الشريف. ألحان سعيد الكابي. غناء عيض المنزل.

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
1: هيا تفضل عالي،
0: وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات.
2: خليك قريب من أحبابك واستمتع مجاناً بمكالمات صوت وفيديو فائقة الدقة، سواء كانت فردية أو جماعية، مع فلاتر تضيف المتعة لكل مكالمة. حمل تطبيق جود شات الآن

0: التضحية.
1: إن شاء الله لا يودوا آخر الدنيا، أهم شيء خدمتنا.
0: في حياة الشعوب تقاس القيم العظيمة بما يقدمه البشر من تضحيات، وفي الإمارات الرواية ليست ككل الروايات. بس ليش؟ لأن حب الوطن والتضحية قيمة أصيلة توارثتها القلوب عبر الزمان، من القصص اللي رواها الأجداد للأصغار، من حكايات الأمهات اللي تعانق أسماعهم منذ المهد، من العهد اللي قطعوه كل صباح في الطابور المدرسي. كلنا نفديكي بالدماء نرويكي، نفديك بالأرواح يا وطن. كبرت الأجيال جيل ورا جيل، وكان الوطن وما زال أمانة غالية في رقابهم. ومن البيوت الكريمة خرج أبناء الإمارات حاضرين ملبين في كل الميادين، ومنهم رجال قواتنا المسلحة الأوفياء اللي إذا ناداهم الوطن أو تربص به عدو ما ترددوا أو تأخروا، يحرسون برواحهم أرضهم وسماهم ويحمون أهلهم وديارهم. كثار مضوا في دروب الخلود، وفي كل موقف هناك درس خالد عبر السنين، آخرها صوت شهيد في تسجيله الأخير.
2: أولي بعمرك مكافأة كبيرة من رب العالمين،
0: مع كل شهيد يرتقي يهتف بفخر قلب أمه وأبوه، هذا ولدنا، هذا اللي ربيناه.
3: لكل عائلة وكل أم وكل أب مشكورين، وأيضا لأبويكم على هذه التربية اللي ترفع الرأس.
0: هنيئا لوطن إذا نادى تسابقت النفوس لجله، ورددت القلوب من كل الإمارات والمدن، نفديك بالأرواح يا وطن.

الموسيقى لا تعرف الحدود، صوت النغم الأصيل، أبو ظبي.

0: مكافآت بانتظارك مع كل مكالمة أو استخدام للتطبيق عبر عملات كوتشات. استبدلها بقسائم خصم، اشتراكات في آي بي، ملصقات وأكثر. حمل تطبيق كوتشات الآن.
1: عزيزي المستمع، تصويرك للمواقع الحيوية والأمنية الحساسة ونشرها، أو ترويجك لمعلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة، هو مساس بالأمن الوطني واستقراره. التزام التعليمات الصادرة من الجهات الرسمية يعكس وعيا وطنيا راسخا.
2: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

وهذه الدار محروسة بجيش مدرب ومعدود. يقود الشامبو خالد وجندة ضد عدوانه محمد اللي عليه الراي إن حق اللقاء معقود. كل الجند في أمره بميدانه وشعب بلادنا وافي لدولتنا مسير صعود إلى العليا على النايف بشبانه وشيبانه. هم عزوتي وناسي بهم حبل الرجاء ممدود لأجل الضيف ولا السيف خياله وهجانه. ومن هو قدم الإحسان في شعبه غدا مفنود ومن هو صك بيبانه غدا والخوف سجانه. وهذا الشعب له ماضي ولا زال العطاء موجود من أيام التعب لليوم. هم ظخرة وعنوانه حموا أرضه وسكانه وردوا المعتدي مطرود وكانوا نوره الباهي وكانوا بهجة أزمانه وكانوا يحكمون النفس ما يرضون بالمنقود إذا ثارت براكينه غدوا نارا لبركانه.

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبوظبي FM

0: ذاكرة الزمن.
1: أما اللي ما يفهم شيء الحاضر يشوف الحاضر ولا يشوف الماضي، هذا ما يسوي شيء ولا يعمل شيء. لازم يعرف ماضي أهله، وانتم تفهمون عن ماضي أهلكم وعن ماضيكم، تفهمون حتى أنه يفهم الطريق يشوف.
0: نستحضر الماضي على أبو ظبي.

في هذا العدد من مجلة زهرة الخليج. ميرا الكعبي تزين الغلاف وتؤكد: الخيل جزء مني تربيت على حبه. ونقرأ معا: المرأة الإماراتية في ميادين العز. ونلتقي آمنة العديدي التي تكشف: خدمة المجتمع جوهر العمل الوطني. ونحاور شم المرزوقي التي تطمح إلى حمل الحرفة الإماراتية إلى العالم. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور، لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية، أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجاني.

جاء الوعد على لسان القائد، سنخرج من هذه المرحلة أقوى. هكذا صرح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. نعم سيدي، من كلماتك يستمد الوطن القوة، كيف لا؟ وأنت الذي أوصيتنا يوما بأن لا نحمل الهم، وفي قلوبنا يقين راسخ بأنه وقت ويمضي. لهذا تبقى الإمارات بخير بتكاتف جهود أجهزتها ومؤسساتها وكفاءة فرق العمل فيها. الإمارات بخير بنسيجها المجتمعي الثري، مواطنون ومقيمون يتشاركون رحلة البناء والتفرد ويرسمون صورة الإمارات الجميلة، الإمارات التي شهد لها العالم بأنها للتسامح واحة، وبالقانون أرست الحقوق للجميع، وبالأمان تبنى الأوطان. ولأن الأمان خط أحمر في الإمارات، ستبقى بلادنا على الدوام أمام المخاطر حصنا منيعا بإرادة لا تلين، تمتلك القدرة على مواجهة التحديات وصون سلامة أمنها وسيادتها وسلامة شعبها والمقيمين فيها وزوارها في مقدمة أولوياتها. وطن قوي بوحدته ودعم قيادته، ثابت في حماية سيادته، واثق في الوصول إلى غده أكثر صلابة.

0: يا محلى هالزمن ومحلى أغانيه.
1: كان يا مكة
2: الحزن رسم بعيني.
0: أبو ظبي أف أم، صوت النخبة تسمعه الصفوة.
3: سميت باسم الولي في أول البادي، ومن يحسب الأولى يحسم تلاياها. رفي رفي على الكايدة يا راية بلادي، والعلم ينرد لسمنها ولقواها.

0: قواتنا المسلحة، جنودنا البواسل، شكرا لكم من القلب. ما تقومون به اليوم هو ما ننعم به من أمن وأمان وعز واستقرار بدوركم وجهودكم الكبيرة. شكرا جزيلا لكم.
1: قواتنا المسلحة اللي يعملون على مدار الساعة، أشكركم من القلب، بيض الله وجهكم، ونحن فخورين بكم.
2: إلى حماة الوطن كل الشكر والتقدير، إلى درعه الحصين، وهذا الظن فيكم يا عيال زايد. الحمد لله دولة الإمارات في أمان، والحمد لله الدار في أمان.
3: نتوجه بالشكر إلى القوات المسلحة وإلى الفرق الأمنية وجميع الجهات اللي حافظت على أمن وسلامة الدولة والمواطنين والمقيمين فيها، ونحن كلنا فدى الوطن.
4: شكرا جنود الوطن.
5: شكرا جنود الوطن.
6: أنتوا درع الوطن.
7: شكرا عيالي.
8: نشكر حماة الوطن.
9: أنتوا أماننا.
10: عيون الساهرة.
4: شكرا جنود الوطن.

0: لحظة هدوء، لحظة سرور، لحظة لإذاعة أبوظبي لها حضور.
1: أبوظبي FM.

عدد شهر أبريل من مجلة ناشونال جيوغرافيك العربية. متحف التاريخ الطبيعي أبو ظبي، صرح جديد في جزيرة السعديات يحكي قصة الحياة على لسان تحف رائعات. مآسي بيزنطة في عصر الظلمات، علماء يستنطقون كنوزا غارقة علها تبوح بأسرار إمبراطورية بائدة.

ناشونال جيوغرافيك، رموز ومغامرون ومبدعون وحالمون يثابرون ويناضلون لأجل كوكب سالم مأمون. للاشتراك واقتناء المجلة بنسختها الورقية يرجى الاتصال على 600-500-877 أو زيارة توزيع.ae. مجلة ناشونال جيوغرافيك العربية، مجلتك العالمية بلغتك العربية.

0: فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والاحكام. en دائما في اكثر.
1: عندما تترك الكلمات تبدا الموسيقى. اسمعنا اسمعنا وعيش اللحظة على إذاعة أبو ظبي 90 FM. خلها دوم في البال.
2: بلاد الخير، كلمات سلطان المجلي، ألحان محمد بودلة، غناء أحمد اللوغاني.

وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

0: ام خلها دوم في البال.
1: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.

في ظل تسارع تداول المحتوى الرقمي، يدعو مجلس الأمن السبراني إلى عدم الانجرار وراء الشائعات أو الفيديوهات المعدلة أو المجتزأة أو الخارجة عن سياقها الزمني. تعتمد الدولة منظومة إعلامية رسمية واضحة، وأي معلومات تتعلق بالأمن أو الخدمات أو المستجدات تصدر حصراً عبر الجهات الحكومية المختصة. إعادة نشر الشائعات يعرض المجتمع لمخاطر تضليل رقمي ويؤثر على الأمن المعلوماتي. تحقق قبل أن تنشر. المصدر الرسمي هو المرجع الوحيد.

أنا انتمي لك غلا من راسي إلساس، واسمي من اسمك وفي قلبك عناوين، والفخر لي ذكرتك بين جلاسي، وانقالوا وانته إمارات.

ترى الإمارات يلدها غليظ ولحمتها مرة. نحمل نكد.

زعيم الدولة الكبرى. كلمات محمد بن هاشم الشريف. ألحان سعيد الكعبي. غناء عيض المنهار.

خليك قريب من أحبابك واستمتع مجاناً بمكالمات صوت وفيديو فائقة الدقة، سواء كانت فردية أو جماعية، مع فلاتر تضيف المتعة لكل مكالمة. حمل تطبيق جو تشات الآن

0: أعلنت وزارة الدفاع عن الدفاعات
1: في دولتنا.
2: الاستقرار ما كان صدفة
1: بل نتيجة رؤية قيادة،
2: تخطيط حكيم
1: واستثمار متواصل في الأمن والسلام.
3: ونحن عيال زايد،
2: أرضنا تسكن فينا
4: قبل ما نسكن فيها،
2: وقيادتنا الرشيدة
5: ما غفلت عينها عن أهلها
2: وقلبها مع كل واحد فينا.
1: المواطن اللي شان حبها في قلبه،
2: والمقيم يلي لقي فيها داره.
6: قرنها الأول أن تصبح هذه الأرض
2: أرض أمان لكل من عاش عليها.
7: يجمعنا حب الوطن
2: وروح الوحدة
7: اللي قامت عليها الدولة من استولت تحت،
8: ودولتنا مثل اليبن
1: ما ينكشف فيها ظهر حد،
2: لأن اليبن الحاضر
1: ما ترك المستقبل للصدفة.
2: الإمارات مستعدة.
9: The UAE is ready.
10: ونحن بخير.
2: لا تشلون هم.
11: الإمارات يلدها غليظ ولحمتها مرّة.

0: من إذاعة أبوظبي نعطي اللحظة حضور وللصوت هناك معنا، خلك معانا وتهنى.
1: أبوظبي FM

0: أبو ظبي اف ام.
1: الحصن الحسين، كلمات والحان محمد محسن السقاف الهاشمي، غناء كورال الإمارات.

وعي أفراد المجتمع وتعاونهم أحد أسباب نجاح إدارة مختلف الأزمات. إن التزامكم بالتوجيهات الرسمية وتحليكم بالهدوء يعكس روح المسؤولية التي تميز مجتمع دولة الإمارات. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

مكافآت بانتظارك مع كل مكالمة أو استخدام للتطبيق عبر عملات كوتشات. استبدلها بقسائم خصم، اشتراكات في آي بي، ملصقات وأكثر. حمل تطبيق كوتشات الآن.

0: من نبض الإمارات نرسل لكم موجات تحمل جمال المكان وروح الإنسان.
1: أبوظبي FM

عندما تترك الكلمات تبدأ الموسيقى. اسمعنا اسمعنا وعيش اللحظة على إذاعة أبو ظبي 90 FM. خلها دوم في البال.